0: مدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
1: الأربعة أغاني ريترو.
2: آسف حبيبتي الوقت فات.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
2: جوا قلبه جوا نايف.
1: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 4 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: نط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبدا انا مش طايقة،
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: هو انتو انتو انتو انتو عليكم
2: بلشوا الويك اند باجواء حلوه على

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية.

0: كربون، احنا اذا ما سمعنا صوتك على بكره ببلش نهارنا حلو. وبتعرف بقى لي ايام ايام زفت نسمعك ما لنا غيرك. نحن اذا ما حكيناك دايما، بس انت دايما بتقلب دايما.
1: شكرا، ما في شك
0: حبيبي، ويسلمني بشهمون.
1: تحية كتير كبيرة لألك. شو هيدا اللي عم يصوفر حدك؟ كربول اشتقنا لكم كتير. يوي الهام سعد رفيقتنا بسفرة إيطاليا عم تسمعنا من مارسي بفرنسا، تحية كتير كبيرة لألك. عم تعمل لتور دي باند مدام الهام سعد.
2: شرب الموجود لألك ولملينا وللكل ولكل المستمعين. كمان بدي أهدي كمان صبح مرتي الحيام وجوال لست جوسلين، جوسلين سعادي كمان، كل اللي بيحبوك ونحن أول ناس. أنا رايح على إيكون اللايف.
1: تحية كبيرة لك جيمي الطيف من رواندا، تحية كتير كبيرة لك. يلا إن شاء الله بترجع بلبنان قريبا. وسام من بشامون يسعد صباحك. كمان وسام تو وسام علاء الدين كمان عم قلي ليش فينا ما نسمعك شربول، أنتو أحلى عالم. مرسي وسام، تحية كبيرة لك. أحلى صباح شربول لك من توني متى، وشكرا توني. مختار بعكفرة سبب بركات عمل شربول، نيالنا فيك يا خي شربل، أحلى صباح معكم سبب بركات، منحبكم. نحن منحبك مختار بعكفرة، ومنحب بقعكفرة ضيعت مار شربل.

0: يلا حدا عم يحكينا من إليزيل حزمية يجيين لعندكم نهار الجمعة أوزمو بانوس تريدينج.
1: بونجور شربيل، أنا ماريا وراحة ماما وعليكم.
0: ماريا سلمينا على أوزمو بس تشوفيهم نهار الجمعة جايين لعندكم على الإيكول.
2: بونجور شربيل، هلأ نحن عم نسمعك، نحن منحبك كتير
0: وأنا
2: كتير كتير. أنا اسمي نور عواد.
0: نور وأنا بحبك.
2: أنا اسمي رومان ونحن فيك عنا كتير بكي فيك توزعنا
0: بالسكول
2: مش عم نسأل مدير.
0: ايه سألوا المدير بس بعت لي اسم المدرسة. أنا وعد إنه أنا رح تبع لك الموضوع بس بعت لي اسم المدرسة تبعكم. على سيرة المدارس بدي أرجع أذكركم بلي سافوار. لي سافوار سنتر إديوكاتيف موجود بطبرجة. سنتر لي سافوار بيساعدوا التلاميذ وبيحضرون للامتحانات ويعني ما بيعملوا الدفوار عن التلميذ، بالعكس بيخلوه هو يعملوا لوحده حتى يشوفوا وين نقطة ضعفه ليشتغلوا على العلاج له الضعف. عندك خبر حالف أنا ما سافوار بطبرجة سنتر تعليم بيفتح من التنين للجمعة من الساعة 4 للساعة 8 بالليل، وحتى لو الهومورك يعني خلص كتير بكير يعني الدوفارات اللي معكم مع تلاميذكم ولادكم لو خلصوا بكير اعتبروا هن فتحوا 4. في أوقات كتير ما بيكون في كتير درس بيخلصوا 4:30 ما بيتصوا بالأهل تعالوا خدوا ولادكم خلصوا، لا بالعكس بيرجعوا له كل شيء أخذوا بنهاره، يعني بيعيدوا له للتلميذ كل شيء أخذوا بالمدرسة خلال النهار لحتى يضل أبديت وما يتراكم شيء عليه من دروس للفحوصات. بسنتر لي سافوار بطبرجة الأساتذة صدقوني والمعلمات عندهم خبرة كتير طويلة بالتدريس وبالاختصاصات وهن هلأ بيعلموا بأهم المدارس. كمان كتير مهم سجلوا أولادكم يلي عندهم تقديم رسمي من هلأ، ما تنطروا لآخر دقيقة، مع لي سافوار تضمنوا نجاحهم إذا بتسجلون من هلأ. سنتر لي سافوار موجود بمنطقة طبرجة، رقم التليفون 81 119 228. فإذا 81 119 228.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: نور لكل مستمعي أغاني أغاني وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان على موجتنا الوحيدة 87.9 وبكل أنحاء العالم عم تسمعونا أو على أبليكيشن أغاني أغاني أو فيكم تسمعونا على الويب سايت أغانيأغاني.com. حتى كل يلي موجودين وعندهم كيبل فيجن بتلفزيوناتهم كمان فيكم تسمعونا على كيبل فيجن. هالغنية وغيرها من الأغنيات الحلوين للمطرب يلي منحبه كتير نقول القصة رح تسمعون هالسبت على الساعة 9 المساء بمهرجان التفاح بميروبا. ناطرينكم المطرب نقول القصة رح يحيي سهرة لبنانية, وصريت على كلمة لبنانية لأنه بهيك مهرجان مع هيك تام عن التفاح والزراعة والصناعات التقليدية ما في غير المطرب نقول القصة بيقدر يحيي هيك نوع من السهرات, لأنه للأسف يعني كل الفنانين ما بيغنوا لبناني قليل, صاروا بيعملوا تشكيلة غنية لبنانية, صاروا يغنوا مصري وخليجي لحتى ينتشروا برا, بس المطرب الكبيرة الله يرحمها صباح غنت باللبناني ودخلت مصر من بابها الكبير باللهجة اللبنانية. نجم وائل كفوري كسر الدنيا بمصر بغنيته اللبنانية, يعني هيدي منا حجة انه لازم نغني مصري, مع احترامي لكل الشعب المصري اللي عم يسمعنا لحتى نفوت مصر. نقول القصة رح يكون بمهرجان التفاح, فإذن هالسبت الدعوة عامة الدخول مجاني, جيبوا عائلتكم الأولاد قضوا وقت حلو عنا, بتاكلوا تفاح بتتسوقوا تفاح, كل منتجات تفاح رح بتشوفوها قدامكم, يعني مربى التفاح عم ينعمل قدامكم, عرق التفاح, مبيد التفاح, كل المنتجات يلي ما بتتوقعوا انه بتنعمل من التفاح رح بتشوفوها بمهرجان التفاح بميروبا هالجمعة السبت والأحد. الجمعة الساعة 9 رح بتكون فرقة شوخ الدبكة بعلبكية وسهرة بعلبكية, جيبوا أولادكم صوروهم بهالخيمة القديمة يلي بسموها بيت الشعر يلي موجودة ببعلبك, أولادكم يمكن ما بيعرفوها, اشربوا قهوة, القهوة العربية اللي رح تتقدم بالخيمة هي كافيه دو برازيل. والختام ختام مهرجان التفاح هالأحد على الساعة 8 المساء, البداية رح تكون مع فرقة بتلون للرقص والدبكة اللبنانية, ومن بعدها دغري رح منكون مع جوقة المجد والشعر حبيبه أنطون وإليبه أنطون وشري سخول ومازن غنم. رح بكون ضيف مهرجان الزجل الشاعر الكبير الدكتور الياس خليل. ناطرينكم.
1: شربل يعطيك العافيه, انا بدي
0: اقول
1: له لجيمي ميرسي
0: كثير
1: وان شاء الله يكون نهاره موفق اليوم يا رب.
0: يا الله في احلى منا, جيمي حكينا من رواندا, وجه تحيه لجوسلين سعدي, ردت عليه دغري جوسلين, يا عمي كل الناس بتسمعنا الصبح, ميرسي لكم.
2: كيفك صحتك؟ الحمد لله سلامه مدينه. اي والله الله يعين العالم بهالمدارس, الله يعينهم, يعني عم بتشتغل الست وبيشتغل الرجال وما عم بيقدروا يخلصوا صوتها ووجبات البيت. الله يخليك, يسعد صباحك.
0: شكرا ست نعم.
2: انت شربل, انت غير شكل, غير شكل, غير شكل من برنامجك. بونجورني لإلك,
0: تحية لإلك ست نعم. نحن بنحكي لغتكم, لغة الناس, ونحن منكم, ونحن مهمومين وموجوعين وعم نعاني من البنزين كل يوم, وهلأ الدكتور جورج براكس رئيس نقابة أصحاب المحطات بشرنا أنه البنزين مكمل طلوع. أنا بعت له فويس لدكتور براكس نشوف شو بده يصير بالبنزين اليوم.

0: دكتور براك صباح النور، كيفك؟ ماشي الحال؟ اليوم شو بده يصير بالبنزين؟ طلوع نزول؟ هلا نزول اكيد مستبعد لانه النفط عالميا عم يطلع، فشو بده يصير بالبنزين والمازوت اليوم؟ ميرسي لك. يلا كل اللي جايين على ميروبا هالويكند جمعه سبت احد، بس جيبوا معكم جاكيت او هيك كنزه، نحن بنص تموز بنلبس كنزه بميروبا. سيرة المدارس رجعتنا انعام من عبي، رجعتنا على سيرة المدارس لحتى تخففوا الهموم والضغط عنكم. صدقوني روحوا زيارة واحدة عند مكتبة سماحة بجوني غدير وشوفوا قدي بيخففوا عنكم. عم يعملوا حسم 10% على ليستة الكتب، هن الأرخص، صدقوني الأرخص. عم ياخدوا رقمهم، عم يجوا لعندهم من بيروت، من الضاحية، من الشمال. مكتبة سماحة هالاسم العريق اللي هو أصلا دار نشر، يعني بيطبع كتب وبيطبع قصص للمدارس معتمدة بالمناهج المدرسية. عم يعملوا بمكتبة سماحة غير أنه تجديد الكتب مجانا، عم يعملوا 10% على الفاتورة الكتب و15% على القرطاسية. يعني ليستة الكتب بيعملوا لكم ديسكاونت 10% وعلى ليستة القرطاسية 15%. نعم عندهم تشكيلة كتير كبيرة من القرطاسية وعندهم تشكيلة كتير كبيرة من الشنط المدرسية.
1: شربول أحلى صباح، اشتقنا لك.
0: يا هلا، بس ما عرف مين معي، أعطونا أسمائكم بليز.
2: شربول بونجور، يعطيكم العافية بأغاني أغاني لك ولكل الستاف اللي معك. شو حلتهم هيدول الموتويات اللي بيصيروا مثل زوزو إبا على المارينا كل نهار أحد؟
0: عم بيلقطونا
2: شي مش طبيعي، بيفوتوا بين السيارات وبيشحط فريم قدامك وبيصير يغزل قدام السيارة، لا بتعود تسترجي تمشي ولا بتسترجي تضربه. شو قلن حلي هيدول؟ والشرطي بيبقى واقف 500 متر لقدام ما بيقرب لعن مارينا.
0: يا الله زعلتين هلأ مفرزة سير جديدة، أنا بيزعلوا منا. يلا انا بدي احيي كل القوى الامنيه، خصوصا قوى الامن الداخلي، مفارس سارية اللي عن جد عم يعملوا شغل كتير حلو هلا. يعني هلا وعيوا وعم بيطبقوا قد ما فيهم شويه بنود من قانون السير اللي ما فينا نقول بقى الجديد، يلي صار له سنين محطوط بالجوارير. اذا بقلك قديش ضبطوا موتويات، امبارح قلت لها لميري اعطيتها الرقم بثلاث ايام، بس شيء بخوف. بس كل الناس صارت لتوفر بنزين عندها موتويات وموبيلتات. كنا عم نحكي عن مكتبة سماحة، بدي أذكركم أنه بيفتحوا كل يوم من 9 الصبح لـ8 المساء، وحتى السبت من 9 الصبح لـ8 المساء هلأ بموسم مدارس. فإذا ما تنسوا 15% حسم على فاتورة القرطاسية و10% على فاتورة ليستة الكتب مع تجليد كل الكتب مجانا بمكتبة سماحة غدير جوني.
3: يسعد صباحك انت وملينا. نحن اليوم بالأشرفية اول نهار مدرسة، اوكي؟
0: ولك يا هلا فيكم، اليوم احلى صباح بهالصيفية صدقوني. نعمل كيف خلصت هالصيفية بعد 6 ايام من ودع الصيفية، نستقبل احلى فصل انا بحبه الخريف. واو.

0: ما قدرت اسمعك الصيفية كتير لانه
1: زعلت.
0: كان عندي كورونا، واليوم انا اول يوم مدرسة وكتير محمص.
1: تحية كتير كبيرة لألك ولكل التلاميذ يلي اليوم صاروا معنا على السمع. جو شباط، يسعد صباحك يا جو، تحية كتير كبيرة لألك.
2: والله صدق اللي بيقول
1: جو شباط، صاحب سانتر لي سافوار يلي عم نحكي عنه بيت طبرجة.
2: توقف حد وتقله
1: ما في رجعة،
2: ما في رجعة لا
1: ورا. طلعوا دايما، طلعوا دايما لقدام، وتحشوا أو قلكن وتحشوا
2: قلبي لعيونا بندر حبي. هيدي هي حبيبة قلبي وروحي وعمري وحياتي.
1: يلا قديش بترقص هالغنية، بتعرفي أول مرة انتبه. يلا إيدينا لفوق، يلا سوا، يلا بنكون بالحفلات عم نحضر. أول شي بدي حيي النجمة نانسي عجرم. أنا حاضر كتير مهرجانات بقرطاج، يعني مش معقول قديش عندهم هالشعب التونسي العظيم، قديش عنده محبة واحترام للفنان اللبناني. بس كل مرة كنت أحضر حفلة بقرطاج قولي عمي ما دافعين له مصاري للفنان، خلوه يغني. مش معقول بقرطاج صوت واحد بغني الجمهور، مش بس الرفران بغنوا الغنية كلها. ما بنسى مرة كنت مع المطربة الكبيرة ماجدة الرومي بقرطاج، كان ليلة عيد السيدة. كانت ماجدة الرومي بعد غيبة عن قرطاج ورجعت. غيبة كانت شي يمكن شي 7-8 سنين، كانت مالينا قدمت قصيدة لتونس منا مسجلتها، غنتها بمهرجان قرطاج اهداء للشعب التونسي، وكانت اكيد تلفزيون تونسي حاضر والإذاعة التونسية بده يكون اخذوها وهن عم ببسوها. اجت ماجدة الرومي بعد 7 سنين كنت انا معها، والشيء انه بلشت الموسيقى لهيدي القصيدة كل الشعب التونسي اللي موجود بمدرج قرطاج وقفوا، صوت واحد غنوا الغنية. ماجدة الرومي انحنت لهم كل الغنية وصارت تبكي، ما صدقت، قالت لهم هيدي الغنية مغنيتها مرة واحدة هون، كيف حافظينها؟ شو هالشعب التونسي الرائع. بس حلو حلو، ما تقولوا لي الشعور يا نانسي عجرم، شو هالأحمر ميلينا شفتيها؟ لبسة فستان أحمر، واو شو هالنانسي عجرم. الفنان ميشيل خوري عم يسمعنا، تحية كتير كبيرة لك. بس أقرأ من برا كينج يعني ميشيل خوري. يسعد صباحك، تحية كبيرة لك. يلا ناطرينك بميروبة، جيب جاري والولاد وتعوا على مهرجان التفاح هالجمعة السبت والأحد. بدي أذكركم الافتتاح المهرجان الجمعة الساعة 9 في شيوخ الدبكة بعلبكية، دخول مجاني وحفلة، مش بس دبكة، حفلة بعلبكية بميروبة. السبت على الساعة 8 على الساعة 9 عفوا رح بيكون المطرب نقول القصة وسهرة لبنانية، كلهم الدخول مجاني، انتبهوا ناطرينكم بميروبة هالسبت. وقبل نقول القصة رح بتكون فرقة بتلون بالشوف للدبكة معنا، جايين من الشوف على ميروبة. والختام ختام الأحد رح بيكون على الساعة 8 مع جوءة المجد والتكريم، ومشاركة كتير حلوة لضيف الشرف الشاعر الدكتور الياس خليل، كمان الدعوة مجانية سهرة زجل. هيدي أجواءنا يلي بتشبهنا وبتشبه ميروبة وبتشبه الضيعة اللبنانية ومهرجان التفاح. ناطرينكم كونوا كتار، ما تنسوا تجيبوا معكم كنزة، اوعى تجوا بلا كنزة.
3: صباحو شربان، احكي بخصوص المدام يعطوه عن المتويات. مدام انتو شاطين تعطوا مواعظ
1: يا عم روق،
3: انتو عن اللي انتو ما بتطبقوا، فخيرك الله يحتفظ ب
1: يا استاذ
3: قانونه تبعه احسن، مش هو قانون غيره. انتو كمان بتطبقوا بتحملوا تليفوناتكم بالسياره، ما تقولي شراء بس هيك تعطيها هاي ملاحظه. شاطين بس يطلعوا على الهواء يحكوا عن هن عم بيحكوا عن غيرهم ما عم بيطبقوا قوانين، اكيد هي ما بتطبق قانون.
1: يا الله زعلت منك. هلا معك كل الحق انه نحن منخالف مني وجر، وانت هيئتك انجرحت لانه عندك موبيلات، ويمكن ما انك قادر تجيب سياره، ويمكن شغلك بيستدعى انه يكون عندك موبيلات. بكل الحالات ما في يعني ما فينا نهرب من الواقع والحقيقه، انه 90% وما بكون عم بظلمكم اذا قلت 90% من شوفيرية الموبيلتات بيخالفوا وبيعرضوا حياتهم بالدرجة الاولى للخطر على الطرقات وبيعرضوا لنا حياتنا يا استاذ. انا ما بقطع على إشارة لو مضواية أخضر إلا ما أطلع شمال ويمين. هيدي وين بتصير إلا بلبنان؟ وين بتصير إلا من وراء شوفيرية الموتوريات الموبيلتات تحديدا يلي ما بيحترموا الإشارة إذا موجودة وبيقطعوا وآخر هم عندهم وبيقطعوا عكس السير. مش عم نقول كلهم بس أنت هاتك واحد من هود الأوادم واحد القلال يلي بينعدوا يلي بتحترم انت الناس يلي او شي بتخاف على حياتك بتخاف على حياة غيرك. انا بدي حييك اذا انت كنت بتلتزم بهالامور بس ما فينا نهرب من واقع انه ثلاث ارباع شوفيرية الموبيلتات عم بيخالفوا. مش عم بيخالفوا انه السير عم بعرضوا حياتهم وحياتنا للخطر. بتعرفوا طالع عبالي اليوم اتغدى كبة. مين بحب الكبة؟ هات لنسأل خبروني على 71 9 8 9 9 8 9. ميشيل خوري الفنان ميشيل خوري كيفك انت والكبة صغير طويل؟ بدي أزمك على الغدا إذا مش قادر اليوم شي نهار على مطعم كبة زمان أو بالسوديكو الفرع اللي صار عمره 23 سنة أو بفرع الجديد اللي هلأ فتح وقت حرب أسناد إيران يلي دمرت كل شي. مش بس شردت أهل الجنوب للأسف خلتهم ينزحوا من بيوتهم دمرت لهم بيوتهم وقفت كل شيء بهالبلد. كبة زمان صار عنده فرع جديد بدبي بس قطعوا كنيسة الصعود انتو نازلين صوب قنط الياس على الطريق الداخلية عشمالكم دغري. ريحة الكبة متلاقي كل دبي كل انواع الكبة الكبة الصغرتوية على انواع الكبة بلبنية كبة بالصينية واكيد عندهم المازة اللبنانية بس هن بيشتهروا بانواع الكبة لانه اصحاب كبة زمان هن صغرتوية من آل سعادة الكرام. حتى أطيب فوارغ راس نيفال سنات مقادم كلهم بدقون بأطيب طعمة بمطعم كبة زمان بدبي أو بالسوديكو. كمان شوفوا دوقوا الشيش برك أطيب من الشيش برك اللي بتعمله ميلينا. سوري ميلينا بس هيدا الواقع. مطاعم كبة زمان موجودين فإذا بالسوديكو بدبي الطريق الداخلية فيكم تطلبوا ديليفري من عندهم فيكم تروحوا لعندهم تتغدوا. رقمهم بدبي 79 043 573. فإذا رقم دبي كبة زمان 79 043 573. رقم السوديكو 70 429 934. فإذا 70 429 934. ما تنسوا انه عاملين ديسكاونت حسم 10% بمطاعم كبة زمان على الفاتورة لكل مستمعي اغاني اغاني. بس تكون فاتورتكم فوق $50 دغري قلولن بدنا نستفيد من الديسكاونت. يلا اخر بريك بعد البريك مع الربح ومع سيرفي فايند اقوى ابليكيشن يلي بتسهلكم كل امور حياتكم. عندكم شي دقيقتين ثلاثة تعملوا لها داونلود هي بتاخد معكم نص دقيقة. عملوا داونلود من كل انواع الموبايلات سيرفي فايند.
4: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: الحليب
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: يلا وصلنا لآخر 5 دقايق من لقائنا فيكم بصالة 6 قبل ما تطلع علينا ميراي. يلا وصلت ميراي، طم طم قامت ميلينا عم تبوسها، عم تقلق ميلينا واو شو كنت مبينة حلوة مبارح بالسهرة. طلع عليك ميراي، كيف واعية وكيف جاية؟ يلا ميلينا رح ترجع تعيد الغنية لأنه هلأ 3000 حدا عم بيسب لي، بس مجبور بدي أحكي شيء، بترجع بتعيدها كلها لأنه هلأ بدي أقول إذا حدا حابب يربح ضروري اللي عم يسمعونا بالجنوب اللبناني، في عندي بدي أقدم قصيمة دعوة للترويقة لأربع أشخاص، مش هلأ، بتروحوا وقت اللي بدكن عند بايلاند بصيدا، أوكي؟ لحتى تعرفوا كيف تقدروا تحجزوا لتعرفوا أكثر عن بايلاند بصيدا بتلاقوه على سيرفي فايند. مين عم يسمعنا بالجنوب معكم من هلا يعني 3 دقايق عنا، بدي شخص اختاره من الجنوب يربح دعوه للترويقه لاربع اشخاص ببايلاند بصيدا. فاذا بعتوا لي على 71 98 9 9 8 9 يلي بهمه هالكادو من سيرفي فايند، بعتوا لي الاسم ضروري، يعني انا والاسم، اوكي؟ كنا بعتنا فويس لدكتور جورج براكس رئيس نقابة أصحاب المحطات بلبنان عن موضوع، بعتنا الفويس نحن على الهواء دغري، شو بده يصير بالبنزين؟ أنا برأيي ميراي زمطي لي 5 دقايق وعبي بنزين.
3: بونجور، كيفك شارب؟
2: اسمعوا
3: الحال، ايه بده يطلع اليوم 39,000 لبعد شوي البنزين.
2: يلا هجوم على المحطات
3: للأسف، بعد الأيام بين إذا بعد في طلوع حوالينا من نريقة، إن شاء الله يكون هالتدخل بمجموعة بريكس البارح مع الأوكراني والروسي ونوقفوا أصل المنشآت النفطية بروسيا وبأوكرانيا يساعد أنه ينزل شوية الأسعار على المستوى الدولي، لأنه هذا سبب رئيسي كان ب تراجع الامدادات حول البحر المتوسط. لا نشوف ان شاء الله.
2: للاسف اذا اليوم على الساعه 9 رح بيسجل جدول اسعار المحروقات الجديد ارتفاع 39,000 ليره بتنكه البنزين، هيدا اول شيء عم تسمعوها على اغاني اغاني. يلا مين بده؟ يلا اخترت كثير، واو قد في ناس عم يسمعونا بالجنوب، كثير عم بيقولوا لي، رح اجرب ناخذ حدا بشكل سريع، بس قبل اسمعوني ضروري ويلي رح نتصل فيه ونربحه دعوة لأربع أشخاص على بايلاند بصيدا، ضروري تعملوا داونلود لسيرفي فايند. سيرفي فايند بتسهلكم كل أموركم، يعني مش كل ما بدكم شغلة أو ناقصكم شيء بتصيروا تتحذروا وتسألوا وتتلفنوا، شو ما بدكم أي خدمة بتلاقوها على سيرفي فايند. بكل لبنان عندهم مشتركين كل أنواع الخدمات، وحتى أنتوا إذا عندكم خدمة جراج ميكانيسيان شو ما كان، حكيم صيدلي عندكم مطعم شو ما كان، اشتركوا بسيرفي فايند يا جماعة، صدقوني بتسهلكم كل أمور حياتكم. ماشي، الاشتراك لأصحاب المهن والخدمات ب$10 بالسنة على القليلة، بصيروا كل الناس يعرفوا فيكم وبتصيروا تشتغلوا، يعني بيتحسن شغلكم. وانتوا إذا بتدخلوا حدا من قبلكم بسيرفي فايند، إذا بتبعتوا اللينك الابليكيشن لحدا وبيشترك بيطلع لكم نسبة مهمة من الاشتراك، يعني إذا اشترك أكثر من واحد بتكونوا عم بتزيدوا مدخولكم. بدي أقول مبروك لريم الأسعد. ريم من أي منطقة عم تحكينا؟ بدي أعتذر من كتار من الجنوب عم يحكونا، بس حددين لنا أي منطقة ريم. مبروك من سيرفي فايند ريم الأسعد. يلا عم تكتب لنا من صور، تحية لك يا ريم من مدينة صور، هالمدينة للأسف يعني شو عملوا فيها. ألف مبروك. بدي أعتذر من كل الأشخاص، يعني صباح بعتذر منك، كمان من الجنوب، من صيدا هادي يونس كمان بدي أعتذر منك، من الرميلة أكثر من حدا، من جدرة. يسعد صباحكم، إن شاء الله بكون في بعد جوائز مخصصة لأهلنا بالجنوب. وصلنا لنهاية لقائنا، خلينا الغنية شوية صغيرة. ميلينا بدي أشكركم، مرسي ميلينا، يعطيكم العافية. إن شاء الله منلاقيكم بعد شوي على الساعة 8 مع ميراي، بتكونوا بألف خير بعدكم، بيكون قلع نهاركم بقوة بطريقة كتير حلوة. انتبهوا على حالكم، باي باي.

كنتوا مع صار ستة. إعداد وتقديم شرب السعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي. أغاني أغاني بتقدم من قلب بيروت. إعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادي، إخراج ميلينا سلهب سعادي.

صباح الخير. بونجور لكل المستمعين. يوم جديد، اليوم الثالث 15 سبتمبر 2026. يا رب يكون النهار خفيف علينا، حلو مهضوم لذيذ هيك، منه تقيل وسائل. لا اليوم التلاتة ومن قلب بيروت، وانا قلكن ما تحملوا هم النهار كله من عبكرة. يلا خلونا نبلش خطوة خطوة وساعة ساعة، ويمكن يطلع أحلى بكتير مما نحن متوقعين.

شربل هاي ميلينا دخيلك انت وهالاغاني مش معقول يعني بشيل حلقتي لانه مش قادره حلقتي كبار يلا صبايا اكيد زبطوا لي جمالكم وحالكم مش تروحوا لي هالشغل كيف ما كان مع انه درجه هي قصه باك تو ذا 80s يعني شعر منكوش وما بعرف شو بس لا حلو الواحد مش ضروري يلبس ب 1000 وب 10000 دولار لا يكون نظيف ومرتب ومبتسم اهم شيء

الخير يا أحلى عالم. تعرفوا شو؟ في شغلات بالحياة ما بدها لا تحليل ولا فلسفة، بدها بس انعيشها. لأنه إذا بدنا نفكر بكل شيء من أول النهار بنوصل على الظهر تعبنين قبل ما نبلش.

أكيد في ناس واعية صباح أول فكرة براسها شو بتقول شو ناطرنا اليوم، وفي ناس بتقولوا لك يلا من مشيها مثل كل يوم. تعرفوا أنه نحن اللبنانية صرنا أبطال بهالشغلة، من مشيها ولك يلا مشيها، من مشي العجقة، من مشي الفواتير، من مشي المواعيد، ومن مشي القصص اللي ما بتخلص.

0: بتعرفوا انه في ناس بتوعى الصباح وبتكون عاملة برنامج لخمس سنين لقدام ونحن بعدنا عم نفكر شو بدنا ناكل على الغدا.
1: تركتك ماشي الحال ودعني يا حبيبي.
0: هلا اكيد اذا الواحد عم يفكر بالمستقبل عم بخطط عم بحط اهداف اكيد يعني لازم التفكير ما يوقف بس انه ما يكون خايف هيدا الشيء ما يسرق له راحته او متعته بالحاضر. لازم يكون عنا طموح بس كمان مش غلط انه نعيش نهارنا لانه في قصص بالحياة ما بتنحل بالتفكير اكتر بتنحل لما يجي وقتها.

عندنا اولاد وعندنا عيال وبدنا نهتم فيهم وبدنا اكيد ناخذ قرار بيناسبهم لا يدخلوا على مدرسة مهمة، مدرسة يدرسوا فيها بجو مريح ومشجع، مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني.

0: هلأ صار فيكن بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني، صار فيكن تختاروا المسار اللي بيناسبكن، لأنه صار عندن قسم إنجليزي إلى جانب القسم الفرنسي. هلأ فاتحين القسم الإنجليزي من الكي جي وان حتى الجريد فايف. لأنه كل ولد بيتعلم بطريقته، في فريق متخصص بالصعوبات التعلمية بيرافق كل ولد خطوة بخطوة وبيعطيه الدعم اللي بيحتاجه. يعني شو حلو أنه بيحضروا الأولاد للحياة تيعرفوا يتفهموا مع الناس، يتواصلوا مع غيرهم. أكيد يلا رح أعطيكم كل التفاصيل. إذا بدكم تزوروا صفحتهم على فيسبوك حطوا ساجي سان جان مارون، أو تصلوا فيهم على 81-533-027. مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني 81-533-027.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: هو الحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول رح تحصلوا فوراً على مصباح لد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: توقعات الفلك والأبراج.
3: مع برج الحمل، نهار في حركة، في اتصالات، بس بدك تخفف الاستعجال لأنه مش كل شيء لازم يخلص هلأ واليوم. برج الثور، مزاجك أهدى من امبارح، حاول ما تتمسك دايما برأيك بس لأنك مقتنع فيه من جمعة الماضي. برج الجوزاء، نهار حكي وتواصل بامتياز، خبر اتصال أو لقاء ممكن يغير مزاجك، بس لازم تنتبه من أنك تحكي أكثر من اللازم. برج السرطان، بدك شوية هدوء ومساحة لك، ما تحمل حالك مشاكل العالم كلها، وكل شخص عنده قصته وعنده مسؤوليته. برج الأسد، عندك شغلة مهنية اليوم ممكن تعطيك إحساس إنك ماشي بالطريق الصح، انتبه حضورك بيجنن بس ما تفرض رأيك من دون ما ترفع صوتك. برج العذراء، عندك عين على التفاصيل كالعادة، بس اليوم جرب ما تدقق بكل كلمة وكل حركة، أوقات ترك الشغلة تمرق بيكون أريح. برج الميزان، نهار مناسب لتصفية سوء تفاهم أو إعادة ترتيب علاقة، كلمة حلوة منك ممكن تعمل أكثر بكثير من نقاش طويل. برج العقرب، اليوم حاسس حالك أنه شو هيدا، يعني فاهم كل الأشياء اللي عم بتدور حواليك قبل ما حدا يشرح لك، بس ما تستعجل بالحكم، خلي الأيام تثبت لك. القوس، بدك تغيير وروح جديدة حتى لو كان التغيير بسيط، أوقات تغيير المطرح أو الروتين بيكفي. برج الجدي، في مسؤولية أو قرار بدك تحسمه، ما تخاف من القرار إذا كنت دارسه منيح، المهم تضل واقف بالنص كرمال ترضي الكل. برج الدلو، نهارك في فكرة جديدة أو حماس لشغلة مختلفة، جربها حتى لو ما كانت كاملة من أول يوم، مش كل شيء حلو لازم يكون جاهز 100%. برج الحوت، مثل العادة حساسيتك عالية شوي اليوم، فانتبه ما تاخد كل كلمة على قلبك، يعني مش كل تصرف من الناس له علاقة فيك.

مولود 15 أيلول عنده عقل تحليلي، يعني بيلتقط التفاصيل اللي غيره ما بينتبه لها، خصوصا إذا في شيء غلط بيشمه من بعيد. عنده صفة كتير حلوة إنه بتقدر تعتمد عليه بكل الأوقات بالعلاقات، مش بالضرورة إنه يكون من النوع اللي بيحكي كلام كبير كل يوم، بس بيعبر عن محبته بالاهتمام والفعل، بيدقق كتير، قلبه طيب، عقله صاحي، عينه على التفاصيل، وإذا حبك بيحبك بطريقة بتبين بالأفعال قبل الكلام.

علينا أكيد مع كافيه دو برازيل وفنجان طيب عند الصباح. فنجان مين قال؟ فنجان مين قال؟ 4 5 6 7 8 يلا مين عم بفرجيني هل ماريو؟ بونجور والله أنت واللي حدك حبيبة قلبي اللي حدك وعلقنين بالعجقة والقهوة بيناتهم صحتين وهنا أكيد. كافيه دو برازيل قهوة برازيلية كتير طيبة أصلية ونكهة غنية هلأ صارت موجودة وين ما كان بكل سوبر ماركت والتكاكين اللي حواليكم. إذا ما لقيتوها فيكم تبعتوا مسج على هيدا الرقم هني بدلوكم وين بتلاقوا كافيه دو برازيل 76 77 73 61. كافيه دو برازيل 76 77 73 61.

0: يعني بنبقى جايين ناسنين حلتنا حالي سهرانين نايمين ساعة أو ساعتين وبس تبلش مالينا منوعة على الآخر. يلا خلينا نسمع.
1: يا عمي صباح وصباح وصباح وهيدا صباح ريك صباح
0: صباح
1: من بسحل.
0: أهلا وسهلا فيك صباح. هلا أنا وجاي صفيت سيارة تحت بالباركينج، دايما بخبركم شو بعمل، يعني خطواتي شو بعمل تأوصال على الإذاعة. هلا عندي موضوع كتير مهضوم، خليكم معي عن إنه مشاهدتنا الصباحية عن الطرقات، بس لا بدي أرجع شي 100 سنة لورا. مهم شفت محمد الناطور عنا بدي حيي، قلت له شو عم تاكل يا محمد؟ قال لي سندويتش سندويتش. قلت له هيك بتقوله بمصر؟ قال لي ايه. قلت له ساندويش شو عم تاكل؟ قال لي ساندويش لبنة. قلت له لبنة؟ لا منقول لبنة بلبنان. صرت فكر بمصر بيقولوا سندويتش ما بيقولوا عروس، نحن بلبنان منقول عروس، هي بتنقال على الساندويش. يعني قال في تفسير لغوي شعبي بيقول انه الساندويش كان ينلف بالورق الابيض فصار شكله مثل العروس الملفوفه قليله. هي اول مره بعرفها. سأل تشات جي بي تي ليه منسمي نحن الساندويش اذا بمصر بيسموها ساندويتش؟ لا ساندويتش. نحن ليه منسميها عروس؟ هاي هي لأنه كانوا يلفوها الخبزة، كانوا يلفوها بالورق الأبيض يعني تبين مثل العروس الملفوفة، صاروا يسموها عروس.
2: يصبر علاني في قربك وبعدك دايما بتفضل.
0: أو في قصة لبنانية كتير حلوة أو مثبتة تاريخيا عن عروس اللبنة بشتورة. قال سنة 1931 كان جرجورة غطاس يبيع قلبين وأجبين بعربية، يعني على العربية يحط بشتورة القلبين والأجبين. بعدين صار يحضر للناس ساندويشات واشتهرت عروس اللبنة عنده كتير، يعني العروس صارت جزء من ثقافة الأكل اللبناني من زمان كتير.

0: بونجور مدام ميراي، يسعد لي صباحك.
1: وصباحك
0: احمد علوش، تحيه لك ولا شارب ولا ميلينا ولا كل شيء عم يسمعنا.
1: اهلا وسهلا.
0: احنا عندنا بشمال بعكار ما بنقول لا عروس ولا، نحن بنقول لفه
1: لفه
0: لفه لبنه.
1: برافو.
0: شو رايك كيف اللهجه غير شكل؟
1: اكيد بتجنن.
0: صباحك
1: وصباحك مزبوط، بيقولوا لفه معك حق. هاي
2: سلقي
1: يا حياتي، عم تاكلي عروس؟ شو عم تاكلي؟ يلا اللي عم ياكل هلا وعم يتروى ساندويش او عروس يبعث لنا صوره.
3: بونجور مدام ميراي.
1: هاي
3: بيقولوا سندوتش فول.
1: فول
3: عم ياكل لبنك.
1: قولك سندوتش فول، معقوله يا يا مخلوقه يا ماريا حبيبي. بيعرف ليه سميناها المنقوشة منقوشة؟ تعرفوا؟ هيدا شوف. أهلا وسهلا.
4: يقولوا كدوشة كدوشة.
1: برافو.
4: من زمان كان يقولوا كدوشة.
1: معك
4: حق. نفلي كدوشة.
1: منقوشة الجاي من الفعل نقشة، لأنه الزعتر والزيت بينحطوا وبيندقوا أو بينعمل فيهم هيك، شو بيقولوا، بصيروا يعلموها للعجينة، يعني بأصابيعهم هيك بيعلموها تترفخ، ما بس يعلموها ويحطوها بالفرن بيرفخوا هول.

0: نحن بناكل قصص لأنه الأكلة مش بس أكلة، يعني وراها اسم حكاية، أنه كتير مهضومين هول القصص. يلا كل يوم نخبركم عن شي. هاي وصباحي
1: بعتقد سموها منقوشة لأ بنقوشوها هيك بصبيعهم بس يعملوها يمكن ما بعرف.
0: ايه أنا قلت هيك حبيبتي، مرسي كلك ذوق يا رتروت. أكيد شربي رح يدخل علينا حوالي ساعة 8 مع آخر الأخبار. مستمعينا مع موسم المدارس والتحضير للعودة أكيد لازم تقصدوا مكتبة سماحة بجوني غدير. شو رأيك؟

0: قرطاسية بس تطلعوا لعندهم على غدير، بس قولوا لهم انكم من مستمعي اغاني فورا بيهتموا فيكم. عندهم كثير اشياء، كل انواع القرطاسية، تشكيلة كبيرة من الشنط اللي بدكم اياه موجود. قولوا لهم انكم من مستمعي اغاني أكيد بتعرفوا أنه مكتبة سماحة ومع دار سماحة للنشر عندهم تاريخ طويل وخبرة بعالم الكتاب والتربية، وبتقدم وبتطبع كتب وقصص معتمدة بالمناهج التربوية. رح إلكن مستمعينا رقمهم إذا بتحبوا تحكون، فيكن تحكون على هيدا الرقم 70 20 79 79. مكتبة سماحة بغدير بتفتح كل يوم من 9 الصبح ل 8 المساء. رقم 70 20 79 79.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت

0: عجبكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: سوا مستمعينا لقاءنا. صار معنا شربل مباشرة على الهواء. أهلا وسهلا فيك شربل. شو هيدا شو عم بصير؟
1: ما بعرف.
0: أنا ما حكيت، أنا ما عملت، أنا مش ما خصني.
1: لا مقوية ميري.
0: لا
1: هيدا لازم يكون على النص وبتقوي بهيدا لإلك. أوكي مشي ما يصير فيها بتطول على الهواء. صباح النور ميري لإلك وللمستمعين. بنعتذر من المستمعين. لا ميري عم تقوي كثير، عم يعمل رتور من دينيك.
0: إيه بس مش قوي على ديني، مش قوي. مهم يلا
1: بنعتذر من المستمعين على الازعاج، بس عم بيصير في رتور على الهواء. تحيه لك ولكل المستمعين.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: بدي اذكر بشغله. كنت عم اسمع هلا الاعلان، الغنيه الحلوه كثير لنقابه المعلنين. بدي احييهم وقدامهم يكونوا عن جد عم بينظموا السوق الاعلاني. نائبه جمعيه المعلنين هي اللي عملت الستاتستيك مع شركه ريتش وقت اللي طلعنا نحن الاذاعه الاولى، والبرنامج الصباح الاول على بين كل الاذاعات هو من قلب بيروت وصارت سته، يعني الفتره الصباحيه على اغاني. شكرا لالون. وهون بدي احيي كل المعلنين يلي عم نتعامل نحن وياه هون وحاطين كل ثقتهم بالفتره الصباحيه باغاني.
0: صح.
1: وحتى كل يلي بده ينضموا لنا بيقدر يتواصلوا معنا على 03-777-969 إذا حابين كمان يكونوا معنا بالفترة الصباحية.
0: صحة نايم.
1: لا نايم كتير منيح، بس الاي سي أنا عم بحكي عم بفوت بيتم الهواء المسقع. بس بالأمالي ميراي عم نعزبك اليوم.
0: لا عزبني كتير. شو هالقصة؟
1: بدي إذا بدك على 8 وعلى 9 بتقعدي محلي وأنا بعد محلك.
0: إيه
1: عن جد الهواء عم يجي دغري على بفوت يعني على الزعيمة.
0: إيه
1: دايما عم يلطش صوتي بس يا هون. وعلى سيرة الإعلانات ميراي ووسائل الإعلام وكل هذا الجو، اليوم لفتنا انه رئيس المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع والله عملوا نشاط اليوم داعيين على 11:30. بعثوا لنا كل اصحاب المواقع الالكترونيه، لان بتعرفي في تكاكين كثير فتحوا، في مواقع كثير محترمه فيها صحفيين، في مواقع ما فيها صحفيه، فاتحين لقيوا شغله مربحه، بيروحوا على البلديات، بيروحوا عند الناس، بيحكوا عنك، بيكتبوا لي، بتدفعي لهم 500 و600 و700 دولار، يعني شغله ربيحه. وعندهم فولوورز. فاليوم في اجتماع على 11:30 لحتى يتباحثوا عن القانون الاعلام الجديد يلي اقرته الحكومه، وللتشديد للطلب منه يتشددوا بالالتزام بالضوابط المهنيه، وخصوصا يعني ما عم يقمعون يعني يمارسوا حريتهم، بس تكون الحريه الاعلاميه المسؤوله مش يفتحوا على حسابهم.
0: اوكي
1: بدي بلش من مطرح ميلاي كثير مهم. امبارح عندنا 3 ضحايا على الطرقات، كلهم صدم. يعني قتيل بسليم اسلام، قتيل صدم بطرابلس، وقتيل صدم بالنعمه. فشو بدنا نقول؟ يعني اكيد في نواقص بجسور المشاة بلبنان، وهيدي شغله اساسيه المطلوب تتابع، بس الناس كمان عندها مسؤوليه انه تنتبه، يعني عم تقضي على حياتها وعم تخرب بيوت الناس يلي بيكون الحق عليهم بكل المرات، لانه هن بيقطعوا بوسط الطريق. بالنسبه لمخالفات السرعه الزايده على الطرقات، 653 مخالفة سرعة زايدة على الطرقات.
0: اوكي
1: بما انه كمان عم نحكي عن الطرقات، خلينا نذكر انه يعني كل شيء له علاقة بموضوع السير. اسعار النفط ميري اليوم الثلاثة ارتفعت اليوم مع توقف خط انابيب بالسعودي ووقوع هشامات جديدة. خط السعودي هو بيربط بين شرق وغرب المملكة العربية السعودية. اليوم البرميل سجل ارتفاع كبير، وصل اليوم سعره بهاللحظات 106.93 دولار، يعني نحن نقزنا بس وصل لعتبة 100 دولار. اليوم صباحا 106 دولار، يعني تقريبا حوالي 107 دولار. بلبنان مش من وراء الارتفاع اللي صار صباح اليوم، بس من وراء الارتفاعات اللي قبل. اليوم تنكية البنزين مثل ما أعلن معنا دكتور جورج براكس من شوي رح تسجل ارتفاع 39,000 ليرة، وفي صعود بالأسابيع اللي جاية. بدنا نشوف الحكومة شو رح تعمل لحتى تحمي الناس. امبارح حكيت أنا وياكي، كنا أول حدا عم نحكي عن إنه المجاعة بلشت تدق البواب. امبارح قريت كذا موضوع امبارح بالليل إنه المجاعة واصلة على لبنان بقوة بتشرين. فالحكومة اليوم عندها جلسة على الساعة 11 وعلى وبكرة كمان على الساعة 11، هيدي بيسموها جلسة عامة لمحاسبة، إذا بدك لمناقشة الحكومة ولمحاسبة الحكومة. إن شاء الله وضع الوضع المعيشي بلبنان بيضطر اقول اليوم بحس والحكومة عليه كيف عم بتواجهه يعني اللي وصلنا له مراي غير مش مقبول
0: يعني
1: غير مقبول
0: بقى. يعني قصدك تقول الآتي أعظم؟
1: ايه أكيد الآتي أعظم، يعني إذا عم ببشرونا بأسعار المحروقات مكملة بالارتفاع
0: حلو.
1: وكل شيء عم يتأثر عنا بلبنان، ما في ضوابط، ما في رقابة مثل ما لازم، إذا في رقابة موجودة بتكون خجولة، ما في فرق مثل ما لازم بمصلحة حماية المستهلك، فالفلتين جاي أكثر من هيك. خلينا نحكي بموضوع تاني على صعيد آخر. اليوم ميراي رح بيصير في لقاء لبنان إسرائيلي بواشنطن، رح بيصير أكيد بين السفير ندى حمادي وبين السفير الإسرائيلي بواشنطن، رح يجتمعوا اليوم لتحريك الجمود، يعني جمود المفاوضات. مثل ما بتعرفي كان مقرر أنه هالأسبوع تصير الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل بروما، ولكنها تأجلت إلى تشرين الأول المقبل. يعني مثل ما عم نلاحظ أسبوع اليوم، أسبوع هالأسبوع اللي بلشنا امبارح أسبوع فيه عجقة نشاطات. يعني اليوم الاجتماع بين السفراء بواشنطن بين لبنان وإسرائيل، اليوم كمان جلسة مناقشة الحكومة، وبعد بكرة ب 17 في اللقاء التحضيري لمؤتمر دعم الجيش بباريس. يعني استحقاقات كتير مهمة بموضوع محاسبة الحكومة، مساءلتها بالأحرى يلي اليوم بتبلش الجلسة على الساعة 11. الجلسات رح تكون مخصصة لمناقشة أداء الحكومة وسياساتها العامة. أكيد رح بيكون في اليوم أكشن بالجلسة وبكرة، ورح بيكون في سجالات حول عدد من الملفات أبرزها. ياريت أول شيء بحاسب الحكومة مثل ما قلنا على أدائها تجاه الوضع الاقتصادي والمعيشة. أكيد الوضع الأمني بالجنوب رح بيكون هو الأساس، والاعتداءات الإسرائيلية اللي مكملة بدون أي رادع، هودي الملفات أكيد رح يعملوا أكشن بالجلسة وسجلت. من أخبارنا المتفرقة اليوم على الساعة 9 وزارة الصحة ميراي رح تطلق حملة اليوم العالمي لسلامة المرضى، وهو بيصادف بعد بكرة الخميس ب 17 اليوم العالمي لسلامة المرضى. اليوم الوزارة رح تطلق الحملة الوطنية بالتعاون مع دائرة الطب العائلي بالمركز الطبي للجامعة الأمريكية ببيروت، أكيد برعاية وحضور الوزير وزير الصحة دكتور ركان ناصر الدين. وبالليل رح ينطلقوا الكل مع الوزير من بيروت إلى صيدا على 7:15، رح بيضووا القلعة البحرية بمدينة صيدا بهالمناسبة، مناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى.
0: أوكي.
1: كمان من أخبارنا اليوم اتحاد اتحاد المودعين بلبنان بيدعو للمشاركة بوقفة احتجاجية قدام قصر عدل بيروت للمطالبة بتحرير الودائع وحماية حقوق المودعين قانونيا. رح بيشارك بهالوقفة تجمع متحدون ضد الظلم. بلاي لو في شعب بلبنان مني وجر، وقت بيصير فيه هالدعوات بينزلوا كل اللبنانيين، ما في حدا منه متأثر بحجز ودائعه، يعني عم ينزلوا هالجمعيات لوحدهم وبيقطعوا الناس من حدهم، بينزعجوا إذا شافوا في تحرك وشوي عرقل لهم السير. ختاما كمان على 11 في اعتصام لرابطة الأساتذة المتعاقدين بالتعليم الأساسي الرسمي بعد ما بلشوا قدام وزارة التربية باليونسكو. شو حلو اليوم سمعت الصبح اليوم بلشوا التلاميذ، يعني عدد كبير من المدارس اليوم فتحت. ونحن ميراي خليني أذكر أنه اليوم بلشنا بحملة توسيع أوزمو على المدارس، نحن شركة مطانوس تريدينج. البداية اليوم من مدرسة جبيل الرسمية، بكرة رح يكون بريك لحتى نقدر نغربل يعني ونظبط مواعيد المدارس كلها اللي تسجلت. الخميس رح منكون ببسكنتا عم نزور مدرسة الفرير ببسكنتا، والجمعة رح بيكون في مدرستين عم نزورهم، في الإليزي بالأشرفية والبزنسون بسانترفيل بداونتاون.
0: أوكي.
1: نقول بدون مرسية برأي مرسية لمطانوس تريدينج، ومرسية لكل إدارات المدارس يلي قبلوا وبيعرفوا مين نحن، لأنه مش هينة ميراي أنه تقبل مدرسة تجي شركة توزع منتجات للولاد بدون ما يكون عملوا تحقيق شو هي المنتجات وكل هذه التفاصيل. بدون مرسية على ثقتهم كل المدارس.
0: شكرا لك شربيل، ملتقنا فيك حوالي الساعة 9 ونحن منكفي من قلب بيروت.

0: هلا بنكفي سوا نحن وياكم مستمعينا. خليني اسمع هالبويس.
1: بونجور ميرايا.
2: بونجور.
1: مرحلة هيدا شفت الفيديو تبعك انت ورولا. شو هالجمال هيدا يا ميراي بتعقد مبينة. انا كتير كتير بحبك. وبحبك يا شربل وبحبك يا مالينا وبحبك يا رولا.
0: حياتي.
1: اغاني اغاني.
0: حبيبة قلبي الله يخلي لي اياك. ايه رولا ما في منها حبيبة قلبي كتير كتير قريبة لقلبي. ومبارح قلت لها كلك من فوق لتحت قلب. كنا مجموعين اكيد كان عيد الاستاذ جهاد المر. طبعا هيدا الشخص ما فينا يعني نمرق هيك او يمرق اسمه مرور الكرام.

أكيد الأستاذ جهاد المر ما بنى حاله على مشروع واحد وقال خلص بلش من الأعلام والموسيقى وراح يوسع الفكرة شوي شوي من الإذاعات للتلفزيون للإنتاج والفعاليات والتكنولوجيا. عيد ميلاده للحلم بدي أقول له ينعاد عليك بالصحة والعافية.

والفكرة الأساسية عن جهاد المر ما يضل الإعلام محصور بشكل واحد. إذاعة ليش ما بتكون شاشة؟ موسيقى ليش ما بتكون إنتاج وفعاليات؟ إعلام ليش ما بيدخل معه التكنولوجيا والتطبيقات؟ وهلأ بعد سنين صارت الأسماء والمشاريع اللي قام فيها جهاد المر جزء من المشهد الإعلامي والفني بلبنان. بهيك مناسبة بمناسبة عيد ميلاده الواحد ما بيحب يحكي بس عن الإنجاز، بيحب يقول إنه وراء كل اسم كبير في سنين من الشغل في قرارات يمكن ما كانت مضمونة، بس دايما كان في إصرار إنه يوقف دايما ويرجع يوقف. وبالنهاية يمكن الإمبراطورية ما بتبلش بإمبراطورية طويل، بتبلش بفكرة صغيرة، المهم كان عنده إيمان. وشو بدي أحكي عن جيسيكا ورد المر؟ يعني وردة حلوة ذكية مهضومة بتجنن. أكيد هي المديرة التنفيذية لقناة وإذاعة أغاني

أكيد وجودها ما كان تفصيل على الهامش، يعني كانت جزء من النجاحات والإدارة والعمل اليومي. بصمتها كبيرة، والحلو أنه جهاد وجيسيكا جمعتهم مش بس الحياة الشخصية إنما كمان تجربة مهنية وإعلامية مشتركة. هي روح الشباب، عندها أفكار جديدة، عندها طاقة جديدة. تحية لإلك يا جيسيكا، لأنه طبعا أنت جزء أساسي من استمرار المجال الإعلامي. تحية لكم وكل سنة وانتم بخير أكيد، يعني وكل سنة وكل شخص عم يشتغل بالإعلام عم بيحلم عم بيجرب عم يبني شيء جديد، لأنه الإعلام بالنهاية منه استوديو منه أجهزة، الإعلام ناس أفكار وشغف.

0: تحياتي لكل المستمعين وأهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا. أكيد رح نكفي من قلب بيروت، ولكن خليني أروح أنا وياكم لمطرح كتير رح تحبوه، خصوصي إذا كنتوا بتحبوا الكبة. بدي يدلكن على كبة زمان، كبة زمان اسم على مسمى بالسوديكو وبالدبي. أكيد ناطرينكن لدوقوا أطيب أنواع الكبة اللبنانية. شو بيخطر عبالكن يعني أنتوا شو بتحبوا؟ كبة ني، كبة قراص، كبة صغرتوية، بشحمة، بلبنة، بزبدة، يعني اللي بدكن ياه. هلا بالإضافة للكبة أكيد وهن مشهورين فيها، عندهم أطيب فوارغ، راس نيفال، سنات، مع آدم، يعني أكيد موجود كل شيء، والميزة موجودة. كبة زمان بالسوديكو أو بالفرع الجديد بالدبي الطريق الداخلية، كل يوم ناطرينكم من 12 الظهر لل 11 بالليل. حتى الترويقة بتبلش عندهم الساعة 9:30، يعني فيكن تروحوا تتروقوا ترويقة لبنانية وكمان عالمية. كبة زمان اليوم عامل حسم 10% على الطلبات اللي بتزيد قيمتها عن 50%، سواء كان للوجبات الجاهزة أو حتى إذا بكون تاكلوا بقلب المطعم أو ديليفري. فوق $50 بيطلع لكم 10%. زمان لطلباتكم للحجز كمان دبي 79-043-573. أما السوديكو رقمون 70-429-934. رح أرجع أذكركم بالأرقام لطلباتكم وللحجز بالدبي كبة زمان 79-043-573. أما كبة زمان بالسوديكو رقم 70-429-934.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بورد تع بورد تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بورد تع بورد تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: حليب.
1: بحب أقدم واج البحر والطير
0: والكمية. سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

لكل المستمعين وين ما كنتوا، صباح الخير واهلا وسهلا فيكم. صوتي مش طالع ما صرخنا امبارح. يا ويلي يا ويلي. تحياتي لكل المستمعين اللي وصلوا على اشعالهم. بعدنا على الطريق يعطيكم ألف عافية. القنين بالعجقة ولا لا؟

0: خلينا نذكر المستمعين بتطبيق سيرفي فايند اللي لازم يكون بكل سلولار. سيرفي فايند بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد، يعني كل واحد عنده مصلحة أو محل وبده الناس تعرف فيه ويوصل لأكبر عدد من الزباين لازم يتسجل اليوم بسيرفي فايند.
1: شعرها بيطير
0: أكيد لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شي بصير يتحذر يسأل ويتلفن. كل اللي عليك تعمله تفتح الأب تكتب الشغلة اللي بدك إياها وبتلاقيها وين موجودة من الأقرب عليك للأبعد. وهيك مستمعينا إذا خدمتك أو محلك موجود على سيرفي فايند بصير يبين على الناس اللي عم بتفتش، يعني إذا بدهم مثلا نادي رياضي، بدهم كوافر، بدهم محل تياب، بدهم كل شيء ممكن، بصير يبين محلك على اللي عم بفتشوا عليه من الأقرب للأبعد. كمان سيرفي فايند بيفتحوا هيك مجال للطلاب يعني تيطلعوا مصروفهم. فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة. هلأ لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. إذا بتحبوا تستفسروا أكثر عن سيرفي فايند فيكن تاخدوا هيدا الرقم وتتواصلوا أنتوا وياهن، رقم 70 أو 71 10 77 06. سيرفي فايند 70 أو 71 10 77 06.

والكنيل والإنسان اللي عنده سلام بقلبه. يا ويلي يا ويلي شو مهمة هالقصة. أكيد مش أنه حياته كاملة وما عنده مشاكل وما بينوجع وما بيتألم بهالحياة وظروف هالحياة. يمكن مرق بأصعب الأشياء وخسر وانجرح وانظلم وبكي كتير. مع كل هيدا قادر أنه يحافظ على قلبه من جوه.

بالتالي الإنسان اللي عنده سلام ما بيضل مشغول بيغيره، يعني ما بيغار من نجاح حدا، ما بيحقد، ما بيقعد يشوف هيدا شو عمل أو هيدا شو قال، ما بيعيش ليبرهن أنه هو أحسن من غيره، لأنه مرتاح مع حاله. شو مهمة هالقصة؟ مش معقول.

في ناس مع كل شيء وما عندها راحة، وفي ناس يمكن ما معها كثير بس عندها هيك هدوء بخليها تنام مرتاحة مع إنها عندها مشاكل. هيدا مش غنى، هيدا غنى كبير. ليالو هيدا الإنسان اللي الدنيا ما قدرت تاخد منه سلامه.

0: يلا خلينا نفرح بهالفويس مع ناجو، لأنه ناجو أنا بتصور عندها سلام مش طبيعي بقلبها، بتضل فرحة، بتضل حابة الدنيا بكل ظروفها وبكل صعوباتها. شو حلو هالشي. يلا حتى ما تقوم ناجو تكون عم تبكي اليوم. يي مالينا بدك تعيطي علي يا مالينا؟ شو بعمل لك قصص ومشاكل على الهواء؟ شو بدي اعمل؟
1: بونجورك بونجورك بونجور على الصوت الحلو، ولك يقبرني جمالي كاميرا، ولك شو هالجمال انت ورولاتي، ولك يقبرني ربي، ولك كرمالك بتصغري، ولك اعطيني شو هي الوصفة، اعطيني، لانه بتضلك تضحكي
0: حبيبي،
1: لانه قلبك ابيض، هذا كله بيطغي لبرا.
0: حبيبي
1: بونجورك يقبرني جمالك، انبسطت شفتك قد الدنيا انت ورولات.
0: يا الله شو عملنا،
1: نهار مبارك.
0: اي ميرسي،
1: يقبرني جمالك يا ست ميراي
0: حبيبي قلبي،
1: انت مضوية.
0: ما بقدر اقول لك شو عملنا بس يا ناجو، انا ورولا ما بقدر اقول لك شو ضحكنا وشو تسلينا، وكنا شو بدي اقول لك يعني كل الناس عم طلع فينا.

0: دكتور مدام ميراي.
1: هاي كيفك انت؟
0: معك حق 100%. اللي قلبه نظيف وفي عنده سلام مهما يمروا عليه صعوبات رح يضل عنده سلام اكثر كمان من قبل، لانه بس يمرق بجرب. نحن بنتجرب على طول، بس الانسان بده يكون قوي وعنده سلام ومحبه لله
1: اكيد
0: وللعالم كله
1: اهم شيء.
0: اللي نفسيته شبعانه عند اهله بتكون شبعانه وين ما كان.
1: برافو،
0: هذا اهم شيء.
1: حبيبتي بابنا الله يخليك يا رب. يلا راح نكفي نحن وياكم هالمره مع سيدر باك، شركة فظيعة صار لها فترة طويلة يعني من 15 سنة وبتأمن سيدر باك احتياجات أكثر من 5000 مطعم وشركة من الرولز وستيكرز وغيرهم من المستلزمات.

0: باك مستمعينا رفيقة النجاح لكتير شركات ومطاعم لبنانية. قدرت تعكس أفضل صورة لإلهم من خلال خدمات البرايفت ليبلز والحلول اللي بتقدمها. إذا كنت تاجر جملة أو عندك سوبر ماركت أو مطعم، سيدر باك بتأمن لك البي او اس سيستمز والهاردوير بأسعار جملة لتلاقي كل احتياجات شغلك بمطرح واحد. كل مواد التعبئة والتغليف بتعمل لك إياها سيدر باك، خصوصا إذا بتصدروا للخارج، يعني بتعملكن ستيكرز خاص فيكن بكواليتي أكيد عالية لا تتحمل الرطوبة والشمس والماء وتتحمل مدة الشحن أكيد لتوصل لزمون بأفضل شكل. سيدر باك طبعا بترتاحوا، يعني بتريحوا راسكم لانه في خبره، هاي اهم شيء. خليني اعطيكم رقمهم 71 428 423. قلتي بدي رد لصه. سيدر باك 71 428 423.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: الحليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو،
3: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: عم نرجع سوا نحن وياكم وفورا إلى تارجت فود. أكيد النظافة صارت أسهل وألطف مع أجدد منتج لفريش أند سموث ووتر وايبس. يلا رح أقول من هلا اللي بيحب يربح معنا في يتصل فينا على 01-322-1000. المناديل مكونة من 99% مي نقية بتنظف بلطف وفعالية من دون كحول مواد قاسية أو عطر. معنا اتصال. صباح الخير. ايه بونجور، اهلا وسهلا، مين معي؟
1: نور.
0: نور؟
1: يس.
0: شو عائلتك نور؟
1: مع الراوي.
0: اوكي مع الراوي. منين عم تحكينا؟ هيتك بالسيارة؟
1: بالعجقة.
0: بدبي. بدبي او عجقة؟ اكي. وين رايحة؟
1: على
0: داون تاون. شو عندك مشوار قوي؟
1: مشوار بعيد.
0: كل يوم تنزلي على داون تاون؟
1: ايه صح.
0: اوكي. على كل انت بحاجة لكتير برودكت من تارجت فود يكونوا معك بالسيارة وبالمكتب وين ما كان، اكيد رح تربحي معنا، بس بدك تتصلي بشركة تارجت فود بعد الساعة 10.
1: يلا اوكي.
0: يلا باي باي نور.
1: باي باي,
0: باي. تصالي بالسلامة.
1: ماشي
0: باي باي. يا نور بديك تتصلي بتارجت فود بعد الساعة 10 على 03-23-16-73. بقى مع تارجت فود وهلأ البراند نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتي. شو هالتركيبة؟ لا بدنا نروق تارجت فود، بدنا نروق. مش معقول شو هالتركيبة المنعشة الغنية بتجنن، بتجمع بين الشوفين الماتشا والستروبري. مش معقول، مشروب نباتي جاهز خفيف وعملي. الناس اللي عم بيجربوه عم بيحبوه، اكيد في طعمات زياده، بس هلا نحن عم نركز على هيدا البراند. بدي اطلب من المستمعين اللي بيحب يربح يلا اتصلوا فورا على 01-322-1000.

0: الو الو صباح الخير. ايه بونجور، اهلا وسهلا. بليز بليز بدك تظبط صوتك. ايه بليز ما حكينا ما حكينا، حط تمك على الاباري بليز. اوكي ايه الو.
1: وي ماي جاد،
0: جاد
1: عطا،
0: جاد عطا، اهلا وسهلا فيك يا جاد. يا ويلي تحت المي، انت عم تسبح عم تعمل دايفينج ولا شو؟
1: مع المنطقه هون شوي بالدوار.
0: اوكي جاد شو عطا ما هيك قلت لي؟ اوكي اهلا وسهلا فيك يا جاد، ربحت معنا. بدك تتصل بشركه تارجت فود بعد الساعه 10 اكيد تحت المي جاد، يعني حتى الاتصالات يعني مش ضابطة. جاد أكيد بدك تتصل بتارجت فود على 0-3-23-16-73.

البحر. والله والله ست رويدة، ايه شو عبالك حبيبك؟ شو عبالك؟ برافو عليكي، روحي على البحر. بدي اخبركم مستمعينا شو حلمت امبارح، بدي منكم خدمه فسروا لي اياه بس، لانه عن جد ما عارفه شو بدي اقول. اسمعوا شو حلمت. حلمت انه ماشي بمحل ما بعرفه ابدا، بس الغريب انه كنت حاسه انه بعرفه منيح، يعني انه الشوارع اكيد غريبه علي، بس انا بالحلم كنت ماشي كاني ساكنه هونيك. أنا وماشية شفت باب أزرق كبير، ما كان في شي حواليك، إنه لا بيت لا بناية، باب حلو هيك واقف بنص الطريق لوحده، إنه حلم هيدا يعني ما تفتكروني. وقفت هيك قدامه، فتحت الباب، ورا الباب كان في بحر، بحر كبير هادي، والجو كان رائع، شمس، بس ما كان في حدا ابدا. تفاجأت يي ليش هيك ما في حدا. والاغرب كان في كرسي بيضاء حد البحر، على الكرسي في مفتاح. هيدا حلم ولا فيلم امريكي طويل؟ مفتاح؟ لا مش عم بمزح، اخذت المفتاح بايدي وصرت اقول اكيد هيدا المفتاح لشيء مهم، يعني شو اقولكم شو معقول يكون يعني. بدل ما اجرب اعرف لاي باب حطيته بجيبتي وكفيت ماشي، لان ما شفت بواب، انه شو بدي افتح بهالمفتاح.

بالكم يا عمي خليني اخد نفس ابلع بريقي قال ايه وبعدين شو صار هيا حلم يا جماعة مهم بلشت اركض وكل ما اركض ارجع التقي بالباب الازرق غريبة هالقصة يعني اركض اركض اركض على الرمل ارجع لي الباب قدامي طلعت المفتاح من جيبتي لقيته صار أكبر يعني الباب الأزرق صار قدامي كأنه ناطرني حطيت المفتاح بالقفل الباب فتح شوي شوي

معي رنا بالحلم؟ مزبوط، مش خزنة، مليانة مصاري وذهب ومجوهرات. وقفت هيك بطلت أعرف خيفانة ولا فرحانة يعني. بعدين سمعت صوت عم بيقول لي هيدا مش إليك، أوعيت. يعني وصلت اللقمة للتم وفلت وراحت.

0: صباح
1: قال رح يفتح بوجهك البنك اللي حطه فيه مصرياتك.
0: دول ملك ايديك ومسلاك.
1: يلا انت تشوف الي
2: يعني مدام مرين ايال قلبي. يعني شو ما عم تعملي وين ما عم تركضي وين عم تروحي عم يرجع يطلع لك هذا الباب الازرق. خلص فيه انفراجات جيتك مش طبيعية.
1: شو عم تحكي يا والله منيح اللي خبرتكم اياه على حلم. ليك شو مهضومين المستمعين. قال بتقسميهم بالنص. شو بالنص؟ بدنا نوزع على كل المستمعين. شو بناخذهم نحن لوحدنا؟
0: وتفاهم
1: يا الله. امال شو
3: اليدي ما تكوني على قد ايده مش عارفين حلها. لا الذهب والمصاري مش منيح. نشكر الله ما اخذت يوم امال الشامي.
1: سكتي يا امال بونجور كمان. وبدك فوق بونجور بتقولي لي المصاري مش منيحه بالحلم حبيبتي. يا حتى بالحلم مش منيحه. لا

0: مرسي مرسي عم يقولوا لي هيدا باب الجنة رح يفتح قدامك الجنة ما أموت واطلع الجنة باب شو شو شو شو كاتيا ميرو هيدا باب رح يفتح بوجهك باب حلو يعني إن شاء الله يا رب يا رب يا رب يلا إنعام هيدا نشوف إنعام بكون عندها خبر يلا
1: حياتي مدام ميرو خلينا ياكي ايه مصاري مانا منيحة بالمنام إيه. حبيبتي انت
0: ايه بس ما اخدتن يا انعام نحن العاشي يا طالع
2: بالعالم هاي مدام ميراي فيك تعيدي لي للست تيتا ليلو يوم عيد ميلادها
0: تيتا ليلو يا حياتي تيتا ليلو ينعاد عليك بالصحة والعافية وإن شاء الله تحلمي أحلام حلوة يا تيتا ليلو يلا شو ما حلمته هيدا حلم بكرة منحكي عن الأحلام ما حكينا ما فسرنا شوي يعني لأنه عندي شيء كتير مهم وأساسي خصوصي للأهالي اللي عم يسمعوني سمعوني كتير منيح أعرفكم على سانتر إدوكاتيف موجود بتبرجة اسمه لي سافوار بيساعدوا التلميذ أكيد وبيحضروا للامتحانات هلا بيجي التلميذ أكيد معه الدوفوار تبعه بيخلوه هو يشتغل على الدوفوار ليعرفوا وين نقطة ضعفه أكيد بس يعرفوا ويكتشفوا نقطة الضعف بيساعدوه لا يقوى أكتر

0: وهن يا هلا بيعلموا باهم المدارس. الأهالي اللي عم يسمعوني وولادهم عندهم تقديم رسمي لازم من هلأ من أول السنة يكونوا قوايا أكيد لتضمنوا نجاحهم. سجلون بسانتر لي سافوار بتبرجة. رح أعطيكم رقمون 81-119-228. ليس أبوار بيتبرجة 81-119-228.
1: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: صار معنا شربل باستوديوهات أغاني أغاني أكيد حامل معه آخر الأخبار. هاي شربل.
1: صباح النور ميراي لألك ولكل المستمعين. أغاني أغاني في شيء غلط.
0: ايه بس انت يفتح الميكرو تبعك هيك بيصير. يلا ماشي الحال.
1: رح اجرب حطها. اوكي.
0: يلا شو الاخبار؟
1: صباح النور ميراي لألك ولكل المستمعين. تحية لألك ولكل حدا عم يسمعنا وين ما كان.
0: اكيد.
1: يعني اليوم عم نحكي ليك رح فرجيك كيف يعني عم نحكي كنا على الحملة اللي بلشناها اليوم توزيع أوزمو نحن مطانوس تريدينج انطلاق اليوم مدرسة جبيل الرسمية. ليك ميراي كيف يبعثوا لنا يعني تحية عن جد لك الإدارة المدارس. يعني هلا أنا عم بحكيك عم يبعثوا لي الموافقة من ثانوية الأرز الثقافية برمحالة بقضاء علي طريق سور. أكيد يلا تحية كبيرة لألكم وعم نعمل لها فورورد لمطانوس تريدينج لأنه مجرد نحن بعتناها لمطانوس تريدينج يعني أعطينا الأوكي. بدي أقول مرسي لألون جميعا ولشرب المطانوس دغري بنسقوا مع إدارة المدارس بس احنا نبعت لهم وبيحضروا هنيهم لليوم يلي رح بيزورون. ميراي خلينا بأخبارنا هيك نبلش. أول شيء نعزي اللبنانيين وأهل دير القمر وشوف بوفاة دوري شمعون أحد رجالات لبنان يلي اسمه ارتبط بالحياة الوطنية والسياسية ويلي كان على طريقته مدافع شرس. هلا في ناس بيتقبلوه ناس كانوا ينتقدوه بس هو كان عن جد يعني بكل شراسة

0: يعبر عن مواقفه الوطنية، وكان دائما يدافع عن سيادة لبنان. الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: كمان ما بيقل أبدا قيمة ميراي اليوم، كمان رحيل الأباتي بولس نعمان الله يرحمه، اللي كان رئيس عام الرهبنة اللبنانية المارونية من 1980 ل 1986. بتعرفي بهالأيام كان بهيدي الفترة من السنة كنا مرئين بحروب كتير كتير كتير كتير كبيرة، ومعروف عنه الأباتي بولس نعمان بمواقفه الوطنية، ويعني حتى بهذه المرحلة فرجة أنه الرهبنة اللبنانية المارونية حتى كل اللبنانيين بأيام الحرب وقت اللي كان هو رئيس عام. فالله يرحمه، تحية ل
1: الله يرحمه تكون نفسه لروحه. بالسماء يا رب.
0: يعني أخبار كثيرة، شو بدلك ميراي؟ يعني كلها أخبار سائلة صراحة. طيب. خلينا بلش، يعني عم حاول قد ما فيه، كنت أخرها بس ما في مهرب. مثل ما قلنا اليوم على القد صبناها نحن ودكتور جورج براكس، بهاللحظات ارتفع سعر تنكة البنزين 39 ألف ليرة، وصار السعر الإجمالي للتنكة 2,718,000 ليرة.
1: حلو.
0: احزار المزود قدي طلع عبواب فصل الشتاء. قولي كلمة
1: شو بعرف؟
0: 100 و2000. تنكة المزود سجلت بهاللحظات ارتفاع 100 و2000 على بواب فصل الشتاء. الناس بأيلول بتحضر، بتعبي براميل المازوت، بتعبي الخزانات بجبال. صارت سعر تنكة المازوت 2,641,000 ليرة، وجرة الغاز 10 كيلو ارتفع سعرها بهاللحظات 31,000 ليرة، وصارت 1,221,000. وهيدا اللي كنت عم قلك عنها يا ميراي، ثورة الجياع جاية، منا مطولة أبدا. وبكرة بتشوفي.
1: الله يساعد الناس.
0: رح بلش ميراي من موظفي القطاع العام، موظفي الإدارة العامة إلى التصعيد وإيام التعطيل. تعرف أنه بلشوا هلأ كل يوم جمعة قفل قصر منسميه بسبب الأوضاع الاقتصادية بكل الدوائر الرسمية. قريبا إذا بدك رح بزيدوا الأيام بحال الحكومة ضلت عم تتغاضى عن تحقيق مطالبهم. رح بيصير في أكتر يوم من يوم تعطيل، وصولا يمكن إلى إضراب عام. بتذكر إنه هالخميس، انتبهوا هالخميس يعني بعد بكرة ب17 شهر، إضراب عام بكل الدوائر الرسمية، يعني ما في أي معاملات رح تمشي. رابطة موظفي الإدارة العامة حذرت إنه بالأسابيع القليلة اللي جاية ميراي رح يرتفع مثل ما قلت عدد أيام التعطيل، مش بس يوم الجمعة، وصولا مثل ما قلنا إلى التعطيل الكامل بحال استمر تجاهل مطالب موظفي الإدارة العامة.
1: بلشنا.
0: طيب تابعت أنا مع الرابطة، رابطة الموظفين بالإدارة العامة، لنشوف شو مطالبهم على المظبوط. أول شيء ميراي عم بيطالبوا تصحيح عادل وشامل للرواتب حتى ترجع لقيمتها الشرائية قبل الأزمات، يعني قبل 2019. ثانيا رفض المشروع يلي هلأ اقترحوه عن إعطائهم 30 ضعف بحال بيقبلوا فيه، بحال تضمن أنه بقية التعويضات الثانية، يعني بحال إلغاء التعويضات وعطوهم بس 30 ضعف رافضين كليا هذا المشروع المقترح. ثالث شيء ضرورة الإسراع ببدل النقل وربطه بسعر تنكة البنزين، يعني بمعدل بدهم كل يوم بقيمة 10 لتر بنزين نص تنكة لحتى يقبلوا يروحوا على شغلهم. مع أعطاء بدل المحروقات للعاملين بالإدارة العامة بحسب السعر الحقيقي لتنكة البنزين، يعني اعتبر إذا وافقوا يعطون بسعر 10 لتر أعطوني مثلا اليوم، يمكن الأسبوع اللي جاي ينزل سعر تنكة البنزين، هن بدهم 10 لتر قد حق 10 لتر قد بيكون حقهم. وزيادة التقديمات الصحية والاجتماعية وأهم منح التعليم. حتى ميراي بعد المتابعة العسكريين المتقاعدين والمتقاعدين المدنيين كمان عم يتحضروا لمعاودة النزول إلى الشارع والتصعيد لزيادة رواتبهم. يعني هيدا اللي كنا عم نحكي عنه. يعني شو بدي خبرك ميراي؟
1: الله يستر يا شربل.
0: إذا بدنا نرجع شوي ميراي لموازنة 2027، مشروع الموازنة يلي هلا عم يندرس، أكثر من نص الإنفاق أكثر من النص مخصصين لزيادة الرواتب. يعني تعرف كل وزارة بالمشروع الموازنة بتقدم قد ايه عايزة على سنة كاملة من انفاق. هو يعني تحديدا إذا بدك أنا تبعت الرقم هو 53.5، يعني عم تحكي حوالي 53.5% من إجمالي الإنفاق هو للرواتب، لتصحيح الرواتب. وهيدي الزيادة ما رح تجي بحال مرق مشروع الموازنة، ما رح تجي من فراغ، رح تتمول من الضريبة يلي رح ترتفع حوالي 20.2% مقارنة بموازنة السنة الماضية. يعني كل شيء ضريبة بتدفعيه رح بفز أفزة 20.2% مقارنة مع الموازنة اللي هلأ عم تتطبق. ورح تعتمد الحكومة على ضرائب وعلى رسوم غير مباشرة ليمرقولنا إياها، بعتذر على التعبير، يعني ليمرقولنا الخزوء بدون على السكت. ونحن على أساس نحن هالقد هبلان، على قد الشعب اللبناني هالقد مستهبلينه. أنا بدي أقول مراي الله يعين كل الناس. وبما أنه عم بحكي مشروع الموازنة كمان في خبرية حلوة. تعرفي نحن كنا أول مين حكينا، أنا بدي وجه تحية لرئيس عام ومدير عام المؤسسة العامة رئيس مجلس إدارة سيز روني لحود، المهندس روني لحود، كان أول مين زودنا بهالخبر أنه هو عنده اقتراح لحتى بالموازنة 2027 يمرقوا 100 مليون دولار تكون دعما لإعطاء قروض جديدة للناس في شروط كتيرة. أنا بعرف أنه المبلغ اللي وافقوا عليه اللي موجود بمشروع الموازنة في حال أقرت ونشرت بجريدة رسمية مش 100 مليون، اعتمدوا الرقم 67 مليون. منيح منيح مقبول، يعني 67 مليون. هو لو 100 مليون كنا عم نحكي أنه 1400 عائلة رح يقدروا يشتروا بيوت في شروط، يعني مش مثل ما قبل كانوا أصحاب المناصب وفي نواب، نحن منها في رئيس حكومة احتل واخد قروض من درب الناس. هلأ لا، في شروط كتير قوية، يعني بده يكون موظف صاحب الدخل المحدود، يعني بده يكون ماكسيموم ماكسيموم ماكسيموم بحالات نادرة انه ممكن يكون معاشك بيوصل ل3000 دولار. بدك يعني في شروط انا تبعتها لانه كتير عم نسأل هالسؤال لحتى يعطوك القرض بحال اقرت الموازنة. هلأ بعده مشروع مفازن الموازنة كمان وقت بدك تشتري شقة بدك تثبت انه انت قادرة تدفع، انه انت دافعة 20% من المبلغ. وبيعطوك هن ماكسيموم لحديت 100,000 دولار بفايدة 3.5-3.5%. مشروع كتير حلو ميراي، وبفتكر هلأ في شفافية أكتر، يعني مش ممكن يصير في فوضى أو لا سمح الله أي أمور تانية. إن شاء الله يا رب هذا المبلغ بيقطع، يعني منيح 67 مليون أحسن من بلاش. صار لنا سنين ناطرين الموازنة وفي شباب كتير ناطرة. هذه خبرية منيحة بموضوع المؤسسة العامة للإسكان. بدي أشوف لأنه بتعرفي كل أخبارنا اليوم صراحة أنه تقيلة. رح نجاوب بس بدي أعلق، بتعرفي أنا على الساعة 8 قلت لك ميرين هذا الواقع يعني عم يتراكم وعم يتراكم كلهم مع بعضهم. يعني أنا خيفان من الانفجار الشعبي الكبير وقت الناس ميراي بتبطل تقدر تكمل خلص. رح تطفي، أنا أكيد رح تطفي سياراتها، رح تقطع الطرقات، وهالمرة رح يكون عتير. رح يكون غير كل الأمور لأنه كل اللبنانية رح يتوحدوا أنه جاعوا. بموضوع قلت لك أنه اليوم على الساعة 11 وبكرة كمان في الجلسة العامة لمساءلة الحكومة ولطرح الثقة فيها. بحال بس أنا تبعت ميراي هذا الموضوع أنه معقول يصير فيه مثلا فوكس على وزير معين، أنت مقصر بدنا نشيل الثقة عنك، يطالبوا أنه يغيروا. أنا سألت بحال بدهم النواب ينزعوا الثقة عن أي وزير بالحكومة، المطلوب قبل بده يكونوا المطلوب إيداع طلب بالمجلس النيابي قبل وأبلغ الحكومة أو الوزير المعني بهالطلب، بيعطوه مهلة على الأقل 5 أيام لحتى يكون عم بيدافع عن حاله أو عم بيبرر ولحتى يكون عم بيجاوب على هالطلب. يعني ممنوع، إذا بدك بالمختصر، ممنوع مناقشة لأي طلب لنزع الثقة عن أي وزير بالحكومة قبل هالإجراء اللي حكيت عنه، أنه بدي أقدمه طلب لمجلس النواب وترجع تتبلغ الحكومة ويتبلغ الوزير. نحن اليوم ميراي قديش دولتنا بحاجة كبيرة يعني أنا بدي أعلق على جلسة الموسيقى اللي بغض النظر إذا عنا كتير ملاحظات على الأداء الحكومي، بس أنا بشوف هيدا رأيي الشخصي، نحن اليوم بحاجة كتير كبيرة لحتى نعطي القوة لهيدي الحكومة. نحن منضوي على أغلاط، بس اعتبري ميري الحكومة ما أخذت الثقة بالمرحلة اللي قطعتها لحديت هلا. طب شو البديل؟ شو البديل؟ أنا برأيي أنه نحط إيدنا بإيدهم، ما نكبلها أكتر، مش وقت هلا للمناكفات السياسية ونبلش نسجل مواقف. ما بعرف ميري إذا حدا اليوم بحق له يسائل الحكومة، لحظة، من هيدا الطاقم كله، مجلس النواب كله، وأنا مسؤول عن كلامي، إذا أي نايب أو أي كتلة بحق له اليوم تسائل الحكومة، وكلهم جايين من مدارس معينة، كلهم ميري كانوا بالحكم لسنوات طويلة، يعني رح أعطيك مثلا، وكلهم كانوا عم بيديروا ملفات أساسية وأهم قطاع الطاقة، فمشان هيك أفضل اسكتوا وخلوا الحكومة تكمل، حطوا إيدكم بإيدها بهيدي المرحلة، مش وقتها صراحة. هيدي كل أخبارنا ميري، يلي ما سمعنا من الأول. بدي أرجع أذكر إنه تنكة البنزين سجلت ارتفاع 39,000 ليرة، المنسوط للأسف 100,000 الارتفاع، وجرة الغاز 10 كيلو 31,000 ليرة. حرام الناس عن جد،
1: يا ويلي يا ويلي على الناس. طب شو بدها تعمل الناس يا عمي، شو بدها تعمل؟
0: الله يساعدهم ميري. بس خلينا هيك نختم بشيء مهضوم. أول شيء لك سلامات كتير كبيرة من المطرب نقولها لصة، سلم كتير عليك
1: الحاج
0: ميري. بتعرف اليوم كنت عم بقول، بتعرف نحن هيدا الويك اند، هلا ملينا بتسمعنا شي غنية قوية. هذا الويك اند نحن على موعد مع مهرجان تفاح بميروبا جمعة سبت أحد. بدي أدعي كل المستمعين لحتى يلاقونا ونتعرف عليهم شخصيا. كل النشاطات، كل الفعاليات اللي رح بتصير كلها دخول مجاني، حتى كل الحفلات. خدوا العيلة وطلعوا، يعني أول شيء بيتعرفوا على كل شيء له علاقة بالتفاح، منتجات عم تنعمل لايف قدامهم، رح بيكون في عرض للتفاح، بيتضيفوا وبيشتروا كذا نوع من التفاح. رح بيكون في مثل وركشوب للولاد، يعني بيتعلموا الولاد كيف بيزرعوا، يعني خدوا ولادكم. في نشاطات كثير حلوة، الجمعة الافتتاح على الساعة 9، أنا رح أحكي عن البرنامج الفني مع شيوخ الدبكة البعلبكية وسهرة بعلبكية، بس السبت كثير حلو ميري، رح نبلش من 7 مع الاتحاد اللبناني والعربي لكل هالألعاب الضيعوية أنا بسميها، القروية، رفع الجرن والمخل والمحدلة، يعني عاملين الاتحاد برئاسة أستاذ مارون خليل بدحية، عاملين شيء كتير حلو، يعني بالساحة تحت عنوان لقونا على الساحة رح يعملوا كل هالألعاب، حتى الناس بتشارك برفع الجرن وهالقصص، غير الأبطال اللي جايين من كل لبنان، حتى شد الحبل، لعب الطاولة، الليخة، أطول زلغوطة، أطول شعر، هو اللي كانوا يسيروا على الـ LBC من زمان. نقول القصة من بعدهم دغري، رح يحيي سهرة لبنانية. نحن كنا عم نفتش بدنا حدا يعني بيشبه الكونسيبت تبعوا المهرجان، نقول القصة لأنه بغني لبناني، رح بيكون معنا مع أجواء لبنانية. والختام الأحد على الساعة 8 كمان جوقة المجد مع الشعراء اللي نحبهم كتير، رح بيكون ضيف الشرف الشاعر الدكتور ياس خليل، وكلهم الدخول مجاني.
1: Very good. يلا مشاريع ومشاريع، هاي نهاية الصيفية بتصور
0: مشاريع كتير. بدي أشكر أنا كنت عم تحكي عن مدام جيسيكا ورد المر وأستاذ جهاد، أنا بدي أرجع من جديد عيد وعقبال 100 سنة، لأنه هيك أشخاص ناجحين وعم بفيدوا الناس، بيلبق لهم يعيشوا سنين طويلة. بالأخص ميري إذا بس بدي أختصر شغلة واحدة، ما بدي أحكي عن المؤسسات العالمية يلي بيملكها وبيديرها هو مدامته، بكافي أعياد بيروت، شركة تويوتو سي، يعني بعز الحرب السنة رجع الحياة لبيروت مع مهرجان رائع بتموز. تحية كبيرة لهم، بدي لهم ميرسي لأنه كمان داعمين مهرجاننا. وأول ما حكيت مدام جيسيكا على الهواء قالت لي ولو الهواء لألك، يعني
1: مفتوح
0: لألك، ميرسي لألكم، وعقبال 100 سنة وتضلوا سوا
1: يا رب. شكرا لك شارفيل، نحن بنكفي من قلب بيروت.
2: نهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

سمعينا مجموعة من المواطنين عم يشتكوا من حفرة حفرتين صار إلى حوالي أسبوعين من بعد وزارة الدفاع، يعني على خط النزلي من صوب الويزي الحفرية على ميلة اليمين، والسير عم يوصل من وراها ما بعرف لوين. نحن على بواب افتتاح عام دراسي، يعني مش معقول حدا هلا يعني عم بيخبرونا من كوع الكحالة أخذ لما بعرف لهالحفرية أخذت معه 40 دقيقة. ما بعرف يعني شو هالحفرية اللي صار لها أسبوعين وما في حدا وموقفين جرافة، أكيد هيدا الشيء غير مقبول.

خبركن عن فلافل أبو أندري اللي فتحوا فرع جديد غير شكل بيك فرح باب. هو أول غزير أول ما تفوتوا بالمفرع على اليمين. ناطرينكم كل يوم على أطيب ترويقة من 7 الصبح أكيد والغدا والعشاء طبعا بيسكروا تقريبا نص الليل. ألف مبروك لهالفرع الجديد عنا بالمنطقة بيك فرح بيب. فيكن تطلبوا ديليفري من خلال الابليكيشن أو من خلال الويب سايت الخاص فيهن. من النظرة الأولى طبعا بالإضافة لفروعتهم البقوة يعني صاروا لليوم فلافل أبو أندري 5 فروع. رح أعطيكم رقم خاص لفلافل أبو أندري بيك فرح باب 70 12 12 52 70 12 12 52.

0: عينيك.
1: يعني معقول معقول بلبنان كله معقول بلبنان كل شيء معقول. معقولة بلبنان بعد أكثر من 100 سنة بعدنا عم نمشي على نفس الطرقات تقريبا. انه والله عن جد يعني بتطلع بالشارع بتقول هيدا الطريق مش هو زيته اللي كان جد جد جد جد جد يمشي عليه نجيب. هلا هو نجيب جد جد جد جد جاي كان اسمه نجيب كان ماشي عليه بحمار بس طريق زيته. يا عم الانسان اتطور بطريقة بتخوف بتخوف. اخترع الطيارة السيارة الانترنت الذكاء الاصطناعي وصل على القمر. ونحن بعدنا على طريقنا. انتبه في جورة هون ليكو هاي الجورة لالا عم نحكي عنها. هون طريق مسكرة هون مكسرة. انتبه على الزفت شو هيدا هاي جورة ولا مغارة. لو زمان ما كان في هالعدد من السيارات الهائل يعني كان الطريق يكفي الناس. اليوم صار عندها سيارات أكتر تكنولوجيا أكتر كل شيء تطور إلا الطريق. ورح أغني لك غنيات وخلي اسمك موالي ولو زدت كل وينك يا نجيب تعا شوف حالتنا يا جد جد جد ولا جدة. يعني انت تركتنا على الطريق وفليت وبعدنا مثل ما تركتنا. وينك يا زلمة تعا شوف لبنان تركتنا من 100 سنة. يعني اذا بترجع اليوم رح تتفاجأ كتير.

0: تذكر يا نجيب الطرقات اللي كنت تمشي عليها، ايه بعدها هي زيتها، صاروا اضرب، يا ريت بعدها هي زيتها. تتذكر يا نجيب انه ما كان في كهرباء بايامك، ايه ما تغير شيء، بعدنا شو بنعرف الكهرباء حسب الظروف.
1: طلعت وقعدت حدي وقفتني
0: نجيب بالماضي وقت كان عايش بالضيعة، ما كان في كهرباء وما في، كانوا أولاده يقعدوا بدو يتعشوا وبدو ياكلوا، يقولوا له يا بي دور لنا شمعة، دور لنا شيء يعني لنقدر. قال لهم ليه ما بتعرفوا وين تمكن، انه لشو بتكون الضوء، لشو بتكون الشمعة. شو بدي اقول لك، المي بعدها مقطوحه يا افندي يا نجيب افندي. الطرقات كنت تمشي عليها انت على حمار، اليوم عندنا سيارات بملايين الدولارات، ملايين. طريق بعدها بتقول للسيارة إذا فيك توصلي أوصلي بتكوني شاطرة.
1: كنا من أول مشوار تهورنا تحت الحفي، البدو يشم الورد زرار يتوقع شوك الورا.
0: يعني إحنا اليوم بننطر الزفت، إذا زفتوا شي طريق وبنحتفل كأنه إنجاز عالمي، والعالم وين؟ بالطيارات والذكاء الاصطناعي. بس ليك نجيب، نحن تطورنا بشغلة واحدة، إنه كيف نقطع الجورة من دون ما نكسر السيارة.

0: هالبلد ما مفهوم كوعو من بوعو. هيتا نشوف شو يعني كوعو بوعو. كان شربل عم يحكي من شوي عن اعتصام الأساتذة المتعاقدين بالتعليم الرسمي اليوم على 11 قدام وزارة التربية باليونسكو. يعني بوقت وزيرة التربية أعلنت عن انطلاق العام الدراسي. لا ما يعني ما بصدق، حوالي 3500 أستاذ متقاعد اليوم بحالة متعاقد سوري اليوم بحالة إضراب. يعني حوالي تلت زبطكن الأساتذة بالتعليم الرسمي. بس لا، شو هالبداية للعام الدراسي من دون تلت الأساتذة والمعلمات؟ شو هالكف هيدا؟ هيدا كف قوي كتير شربل. ايه شو الصف على التلاميذ بأول يوم دراسي ما في أساتذة بالمدارس؟ شو بتحكي يا خيي شو بتحكي؟ امبارح شخص كان معي كل ما قل له شيء مشكلة يقول لي هيدا لبنان. آخر شيء قلت له لك يا عمي حل عني، حشت قل لي هيدا لبنان.
1: ما في شيء بيتغير، ما في شيء بيتغير.
0: برافو ميلينا، ما في شيء بيتغير
1: يا قلبي، ما في شيء بيتغير. تقل له قلبي يا
0: غابي. هيتا نشوف غابي من فرنسا كيف المود تبعه. يعني بدنا نعرف، لأنه اللي بيعيش بفرنسا غير اللي عايش بلبنان، بيكون موده غير شيء، بيكون موده ان فرنسي، نحن ان ليباني، يعني في فرق. هيتا نشوف.
2: ستي لي صباح، احنا شبابنا بيحطونه كم مليون بيطلع النواب، وعنده فترة 4 سنين بدو يشرب يعوض فيهم تابهم. ليش عندكم ضيقة؟
0: ايه برافو.
2: اذا
0: برافو.
2: ما لحق حاله بدي يطلعهم ويطلع فوقهم طبيعي، كيف بدي يغطوا طرقات ساعتها؟
0: ايه برافو. مش معقول يا غابي، نحن محللين فظيعين. بعدين نسيت تخبرنا كمان انه النواب جددوا لحالهم، انه النواب ما سألونا، ما نحن اللي جبناكن. ما بتسألونا بتعملوا اللي براسكن، وزدتوا لحالكن 2000 دولار، 3000 زيادة، ما بعرف قدي صاروا بيقبضوا 5000 دولار.
3: يا مدام ميراي، بدك تشوفي ملا كف نحن الأهالي عم ناكلها بالمدارس الخاصة. هلأ كتب ولدين عمر 10 و 13 سنة 1150 دولار، وسنة الجاي بغيرون، كل سنة بغيرون إياهم. يعني الولد ما في ياخد من خيه ولا كتاب.
0: يا لا، الرقم مش طبيعي. لولدين 1300 دولار؟ شو عم بيصير يا عمي؟

0: بخير مجهوده، كيفك يا حبيبتي؟
1: تمام. وانت؟
0: بحبك كتير كتير في الصليب حبيبك، يكبرني جمالك ومنك لك احلى ما يرحبك.
1: ميرسي
0: كلك. وردي وردي وميت وردي، وكمان ارض من ارض لبنان حبيبه قلبي، بسم الله حولك، مبينة أمر مبينة أمر بهالفيديو يا حبيبتي.
1: حبيبتي الله يخليك
0: كتير كتير، ويعطيك الصحة والقوة.
1: مرسيك.
0: الله يخلي لك أولادك وأولاد أولادي، تفرحي فيهم بأول قربانيتهم وبشهاداتهم.
1: إيه مرسيك.
0: لأنه أنا بحبك كتير كتير كتير، وسلمي لي على شربل وعمرين.
1: وصل يا قلبي.
0: وردين من ورد لبنان، من وردات لبنان يعني أحلى من لينا بالدنيا كمان. أنا بحبكم كتير، معبتي رافز عادي.
1: حياتي كلك ذوق، انا بشكرك كثير، شكرا لك.

0: يا الله جورجينا.
1: بونجور بونجور.
0: هاي كيفك انت؟
1: هو بس كف اكلين نحن هيدا كف من الكفوف. بتعرفي قديه زايدين عن سنة الماضي للمدرسة مش الجامعة، مدرسة زايدين من $1,000 و80 مليون، يعني مدرسة
0: يا ربي.
1: عندي $2,000 و80 مليون، هاي مدرسة مثل ما قالت غير الكتب.
0: يا حرام عن الناس، يا حرام عن الناس والله. شو بدي اقول لكم؟
2: طب عيب ولو نحن بنعرف بالواجب
0: يلا خلينا نفرح التلاميذ ونفرح الاهالي هيك بمشوار صغير مع بطانوس تريدينج بالباك تو سكول. حابين بطانوس تريدينج انه يكونوا حد التلاميذ وحد الاولاد وحد طبعا مع منتجات اوزمو. اكيد مستمعينا فيكم تفوتوا على الويب سايت تتسوقوا من بطانوس تريدينج.com وما تنسوا تستعملوا البرومو كود اغاني 15 لتستفيدوا من ال 15%. بس هون ضروري دايما بذكركم بليز بلغوا كل ادارات المدارس لحتى تتسجل من هلا بحمله الباك تو سكول. رح منكون عم نزور المدارس اللي بتتسجل مسبقا، رح يكونوا كاركترات اوزمو، رح نعمل لهم انيميشن، رح نوزع عليهم بوكسز من اوزمو مليانين بمنتجات اوزمو. تحضروا خصوصا للباك تو سكول. اذا بدكم تتسجلوا بتتسجلوا على هيدا الرقم، بعتوا بليز مسج على 03-777-969 03-777-969.
3: الهرم السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

بعدنا تقريبا تقريبا ربع ساعة. يا ما بربع ساعة بتعرفوا شو بيصير؟ الله أعلم شو بيصير بربع ساعة. لا لا المستمعين قال نجيب صار ترند. ما في أهضم منكم. طيب بدي أسليكم، ما فيني أترككم لأنه بدي أترككم عشرة، يعني بدي خليكم شو بيقولوا أنه تفكروا بالإشياء اللي قلتها وتضحكوا. على كل وشر البلية ما يضحك. شو بنعمل يا خي؟ شو بنعمل؟ طيب شو؟ شو هالشربة هيدا؟ شو هالكافيه دو برازيل؟ خي دخيلك ولو بس تعصب شرب كافيه دو برازيل، بس تكون مبسوط كمان شرب كافيه دو برازيل لأن بتصير مبسوط أكتر. أما إذا معصب وزعلان ما بتعود معصب وزعلان. تعرفوا مبارح التقيت بكتير ناس بعيد الأستاذ جهاد المر. ما بقدر لكم الناس كيف بتسمع أغاني أغاني، يعني بدنا نقول مرسي لكل المستمعين اللي بيسمعونا وما بيحكونا.

0: امبارح بالحديث بعد الظهر كان في شخص عم بيفتش على سيارة كهربائية، يعني عم بيقولوا الناس انه هلأ توجه اليوم للسيارات الكهربائية، لانه مثلا خلينا ناخده مثل واحد بيقطع 1000 كيلومتر بالشهر، 1000 سيارة بنزين عادية إذا بتعمل تقريبا 8 لترات بنزين لكل 100 كيلومتر بيكون بدها تقريبا 80 لتر بالشهر. سعر الليتر قدي اليوم؟ اليوم زادت 39,000، يعني صارت 1,700,000 وشي. تقريبا بدك $120 بالشهر. هلا الكهرباء، السيارة الكهربائية اللي بتستهلك قال تقريبا 17 كيلوات لكل 100 كيلومتر، للألف كيلومتر بدها تقريبا 170 كيلوات. هلا إذا عم تشحن من كهرباء الدولة وبعد أول 100 كيلوات بتعرفي 27 سنت للكيلوات، يعني بيطلع الحساب حوالي $29، يعني الفرق كتير كبير. بس ما في، بكل خبر في نكتة، بكل خبر السيارة الكهربائية ما بدها بنزين أبدا، بس بدها كهرباء. ونحن بلبنان بعدها عم نسأل الكهرباء أيمتين بدها تجي.
1: صحيتي من العاشقين، صحيتي الشوق من غير،
0: والله بتوفر مصاري بالاستعمال، بس السؤال وين بدك تشحنها؟ هاي سألنا عن السيارات المشهورة الكهربائية، بيقولوا لك في إذا بدك تبلش في من 20,000 to $27,000، في من 34,000 to $40,000، في $50,000 to $60,000.

0: نرجع على الحمير. بدك ترجع لنجيب. يلا بويز جورجينا.
1: ميراي انت عم بتقولي 120. ميراي انا بقبض 580 بحط بنزين 450. قولي لي كيف.
0: لا كيف جورجينا؟ ايه بدي اسألك كيف هاي
2: يلي انت عيونك
0: يعني شو بيبقى لك؟ كيف تاكلي؟ كيف تشربي؟ كيف تدفعي اجار؟ مدارس، أكل، شرب،

والله ما بعرف، والله ما بعرف، ما حدا يسألني ما بعرف، ما عندي جواب، ما عندي جواب لهالبلد، ما عندي جواب لشيء. كل موسم وإله مشاكله وأزماته، وهلأ فتنا يلا مشكل المازوت للشتوية، المدارس، الكتب، القرطاسية، البنزين، ما في عطول عنا شيء. أكشن على طول أكشن.

خلينا دايما بذكركم انه نحنا اذا فلينا من الاذاعة مش عطول مشلشينون قصدي بس مفل يعني ساعة عشرة بس مفل منضل فينا نتواصل نحنا وياكم بلكي تذكرتوا الساعة 11 او 12 او الساعة 4 بعد الظهر تذكرتوا لكم شي شغلة بدكم تسألوا عن رقم تليفون معلن او شكوى ملاحظة طلب اللي بدكم اياه او انتو بدكم تنضموا لفترتنا الصباحية كاعلان لنوقف حدكم اكيد بهالظروف الصعبة في رقم خاص لفترتنا الصباحية باي وقت 24 على 24 ضروري تبعتوا لنا مسج بالواتساب ونحن منرجع منرد عليكم. صفر 3 7 7 7 9 6 9 0 3 7 7 9 69.

حبيبة قلبي يا غنى غنوة، ما كثير اسمك عم تسألني عن شيء يعني أنا ما فيني أفهم فيه يعني، بس بتعرفي أنا شفته كمان على السوشيال ميديا عم يحكوا عن المغنيزيوم إنه في ناس ماتت. يا جماعة بليز، كم مرة بدنا نحكي إنه السوشيال ميديا خربة كيرسة فيك نيوز؟ بليز، أنا كنا بالحديث بالفرمشية وكنت عم بسأل الفرمشيني، عم بقول له إنه قال لي يا عمي يعني مش معقول إنه كانت أول شيء وزارة الصحة تحركت، كانت منظمة الصحة العالمية تحركت. لا يا عمي، كتير منيح المغنيزيوم للجسم، بيشتغل على العضلات، بيرخي العضلات والأعصاب وانتظام ضربات القلب. هلأ بيقولوا أنه في شيء اللي عنده قصور كلوي شديد، يعني لأنه المغنيزيوم بفوت على الكلاوي، إذا ما قدرت طلعته الكلاوي ممكن يتراكم المغنيزيوم بالدم. هاي هي، بس أنه بس ما أبدا ما في هبوط بالضغط واضطرابات بنبض القلب، ويا ما ناس 20 و30 و40 سنة عم تاخد مغنيزيوم. مش معقول بس سوشيال ميديا، لا مش معقول. نحنا بس نشوف حدا على السوشيال ميديا عم بيقلنا اوعى تاخدوا من هاي، لأنه بعرف وحدة ماتت لأنه أخدت من هيدا الدواء. دغري مننشره، منصير نتلفين لفلين ونتلفين لفلين ونبعت مساجات أنه يي اوعى بقى تاخدوا من هيدا. مينو هيدا اللي قالكن؟ مينو هو؟

0: مستمعينا هيك منكون وصلنا لآخر مشوارنا لليوم. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا، ضحكتوا شوي، تسليتوا. هلا بعرف عطلناكم هم شوي، إنه شي نص ساعة يعني بالبرنامج، بس إن شاء الله يا رب يكفي نهاركم حلو خفيف وحلو. شكرا لكل حدا كان معنا بالسيارة، بالبيت، بالشغل، وين ما كنتوا. أكيد وجودكم بس بيعطي لهالصباح معنا. تبقوا على حالكم وخلوا نهاركم يمشي على مهله. أكيد بكرة بنرجع منلتقي ومنكمل الحكي من قلب بيروت. شكرا شربل، شكرا ملينا، نورتينا. هيدا تاني يوم ملينا معنا. قوية مستمعينا، ضلوا بخير، بشوفكم بكرة. يلا باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب السعادة.

0: صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمعك طبيعي يعني مع
1: المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإزاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلق برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على

مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامي. لأي استفسار 03-777-969.

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com.

0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: موردكا موردكا.
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تميزع،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو. إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
0: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح
0: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع

0: إنها الساعة 11 قبل الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: عجبكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.

0: من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: اسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربي لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: لحنا شو بتحب شربول، لحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد في هيدي الزهرة طبعا انه ولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
1: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف.
2: صوت الحيدالك.
0: من 8 لـ9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: لحظة أنا شو بعمل؟
1: أعطيني عبوتة رولات، أعطيني عبوتة حبيبي.
0: يلا ها ها،
2: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديكسيون.
3: وتذكري حنا الذكرى.
4: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

نهرمو سكر او ما سكر انت راح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
2: من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل.
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي. ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
4: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
5: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
6: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
4: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
7: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
4: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
8: طبت الحمام طار الحمام.
4: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
3: بلق بعجقة وبسمعك.
0: يقبرني مضيقة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
4: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشق.

تا مورتا. نهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تا مورتا مورتا انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تا مورتا تا مورتا لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
2: ويكاند دايما غير مع أغاني أغاني.
3: تحكي وتحكتلو دلعنا يا ما تدلعتلو.
4: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل ساعة.

0: الحليب.
1: بحب أقدم واجه البحر والطير وكني
0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: أغاني أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني دوت كوم.

0: الحليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبد
2: الله. لا لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل
1: والقدير إلي متري وسارة عبد الله ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.
0: صارت ستة
3: صار بيغدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير
4: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
5: أنا عم بحكيك من أمريكا
6: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم
3: والله
6: طبيعي مع المادة
3: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
7: عقول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها
8: أكيد نحن على الطريق وراحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
9: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح
10: عن جد اشتقنا للبنات
3: لبنان رح يرجع المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج
11: ولا رح بطل أرقص لي.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19 و20 أيلول، من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. الويكاند دايماً غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نروح.
0: عيشوا أحلى أجواء الويكاند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشق.

لا بدنا نروق وبدنا نهدى شوي وعلى بقى.

0: يقبرني موديلكم والوانكم.
1: دخيل صوتك انت دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظة انا شو بعمل؟
3: اعطيني عبوطه رولاتي، اعطيني عبوطه حبيبي.
0: يلا ها
4: انت عروس لبنان والله من القلب هيدا.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: زبتك.
1: إنها ساعة الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. ثلاثة أغاني طرب.

0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
1: صوت الحيدة لك.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: بحب أقدم واجه البحر والطير وكنيات.
0: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
2: سهر عيني حبك على عيني.
0: أجمل لحظات حفل بيروت 2026. جمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
1: يا مليون يا النظرة وحدة خليني أدوب
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
2: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
3: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
2: تفضل.
4: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
5: وريد بل بعجقة وبسمعك
2: يقبرني مدينة
5: بالعاني.
2: هيدا أجواءنا هيدا برنامج والعاني هيدا إذاعة أغاني أغاني
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: برعاية وزراء الزراعة، الدكتور نزار هاني، والسياحة لورا لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

هلو هلو يا مرحبا بأحلى عالم بالعالم. يا هلا فيكن بحلقة جديدة من برنامج والعاني، من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من السيارة، من البيت، أو حتى من الشغل. تحية كبيرة لإلكن وبوسة كبيرة كمان. تحية لكل مستمعي وعائلة والعاني يلي عم بيسمعونا من برات لبنان عبر أبليكيشن أغاني أغاني، وين ما كنتوا منورين معنا وبحبكن قد الدنيا.

15 أيلول يعني خلاص صرنا بنص الشهر. خبروني مين طار معاشه ومين بعده صامد. انتبهوا ايه بعد في 15 يوم يا عين. انا واحدة من اللي طاروا بطل فيه لورا تبخروا نوال شو صاروا لا فرانك جابر ولا كله عم بينتف بسنانه. تعرفوا على هالسيرة عندي اقتراح صراحة لازم نطرحه رسميا على المعنيين. ليش ما بيصيروا مثلا يقبضونا مرتين بالشهر, مرة بآخره ومرة تانية بنصه, ومش نص معاش, ايه معاش كامل مرتين. اذا عم بيسمعونا يا ريت يكونوا عم يسمعونا. شو رأيكم بهيدي الفكرة؟ مين بيوافقني ومين مستعد يوقع على هالقرار من هلأ؟

اللي حابب يشارك بحلقتنا لليوم فيكن تتصلوا فينا على 01-322-ألف، وكمان فيكن تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-9-9-9-9. قبل ما بلش حلقتي بدي

0: قدرت امبارح ومن قلب قلبي انبسطت انه شفتك، وان شاء الله يا رب منضل عم نلتقى ومنضل عم نشوف بعض. بعرف انه لانه ميراي بتوعى من الخمسة الصباح وبتجي على الاذاعة الصباح، سو كتير عندها صعوبة انه ترجع مثلا نرجع نشوفها بعد الظهر، ولكن من نصيب امبارح شفتها. I love you مرمورة، بحبك لتخلص الدنيا. كمان معنا أول اتصال قبل ما بلش أخد واتسابيتكم. ألو
1: ألو،
0: يا أبرني هسه،
1: الله اللي خلقه لالله واللي عمله لالله، ولك الله اسمعي بدون ما أربح شيء.
0: يا نجوتة أولوي،
1: ولك زلغتي عنشي راح.
0: اللي جاي مش زي اللي راح.
1: والله يا رولاتي هيك، أنا بدي أطلب هيك ضروري يكون ربحاني شيء مثلا،
0: ربحاني ربحاني صوتي. حبيبة قلبي يا نجوتي، بونجورك بونجور،
1: يا قبرني صوتك وموديلك وهضامتك امبارح انت وميراي.
0: شفتي شفتي يا قبرني موديلة، قديش ما فيني اقول لك قد ايه انبسطت بشوفتها امبارح.
1: يا طب ما هي قالت لي الصبح، قالت لي الله شو بضحكنا وتسلينا. يا قبرني وجهي كمية يا رولاتي، هلا انا انبسطت انه علقت النمرة معك، وانا بحبك قد الدنيا
0: كلها، وانا كتير كتير،
1: وانا بدلوا لفنزاتك انه نحنا بنحب بعضنا هيك من دون ما عيش،
0: طبعا
1: من دون شيء، من دون غاية. أنا بموت فيك، أنا الساعة 5 عندي إياها، يعني هيدي الفرحة، يعني شو بدي خبرك قد الدنيا.
0: ولك الله يخلي لي إياكي يا نجوتي،
1: خلي لي إياكي.
0: بحبك قد الدنيا، I love you. شو انبسطت سمعت صوتك.
1: يا مرة صوتك على التليفون. يا الله
0: I love you نجوتة.
1: مين اللي رد علي؟
0: لورا.
1: لورا انا بحبها كتير للورا،
0: وهي كمان
1: لما ربحنا عبير نعمه رح جوزي جاب لك روتي وكتير انبسطنا. وشو السهره بدي لك يا رولا،
0: بتطول العمر
1: بالسما انا
0: يا حبيبه قلبي. يلا يلا جاي الشتويه وجايين الحفلات وجاي الربح. يا نجوتة
1: يا عمي بدنا شي، بدنا سلامتكم، هلا بدي لك الصوره، بدنا سلامتكم وميرسي كتير.
0: اي لاف يو
1: عن جد لهالبروجرام الحلو.
0: حبيبه قلبي انت، ان شاء الله يا رب دايما بضل عم بسعدكم وعم ببسطكم وعم بخليكم هيك تبتهجوا.
1: اكيد طول لي عمرك وبدلك هيك بالصحه،
0: ويخليك لعائلتك ويخلي لنا اياك يا حياتك.
1: احنا معك على الهوا رولاتي.
0: اوكي نجوتي. باي يا حياتي باي. ولا اهضم من هيك النجوتة. تتمشى الدرب بالحقها والناس بتمرق من حتة تعصر هالمدى والهوا طاير طاير. رح كفي وبلش مع واتساب بيتكون ومن عبد الله الكوراني. رولاتي الغالية والحبيبة، مساءك أنيق وساحر وملفت وجذاب مثلك. يا عمي شو بدي أقلك، شو بدي أقلك على هالكلمات الحلوة يا عبد الله. غدغودة
2: والعين والعين طبعا، والعين معك ومع أغاني، وشو لك والله حلقة امبارحة كانت حلوة كتير، أصلا كل حلقاتك حلوين ما في زوم نقلك، نحن بنحبك قدني كله ومنسي لقلك يا رولا كيف هيك بتردي علينا، بتردي على الكل، هيدي ما حدا بيعملها، وقيت واحد جار وما الفجز عليك اليوم، منحبك قد الدنيا كلها يا مخلصة انت يا محبة حبيبة قلبي.
0: حبيبتي يا غدغوتي يا حياتي.
2: آه يا رولا هلا نزلت على جمعة نظيرة تحكي. والله رولا انا شفتك على الانستغرام انت ومدام ميراي، شو انبسطت، شو هالاناقة، شو هاللباقة فيكي انت، ارضي رب الله مدام ميراي شو انبسطت شفتها. ايه يا سبحان خلقها بعدها مثل ما هي،
0: مثل ما هي ما تغيرت.
2: بتقلك مبسوطه يا رولا وبتفرجينا هيك العالم الحلو، العالم القلب طيب، منحبك قد الدنيا كلها. يا حرام يا نجاة راح صوتها،
0: راحت نجوتها راحت. ايه والله قد ما بدي اقلكم ما رح تصدقوا عن جد، يعني شو هالمراي. طار معاشي من اول يوم اسمه ما عاش. والله يا فؤاد ما بقى معنا نمشي.
3: هاي رولاتي.
0: هاي مجدد.
3: والله يا رولاتي طار معاش، يعني اول امبارح شو بدي اقلك، مديرك يا رول انتو ميرو كنتو ولا اروع بهالاطلال امبارح، كنتو كتير مميزين. يلا نحن على السماع، ماتش لاف ماتش لاف رول.
4: معوض مش بإيدك بقى تقول.

0: مجدلين باكت أولى. حبيبي يا مجدلين مرسي. موظفين مستشفى قلب يسوع بعد ما قبضنا. اف ليه لهلأ؟ لا مع انه اسم الله عليهم يعني بالمستشفيات يخز العين عنهم اللي معهم ياه هني مع حدا معه ياه. ناطر 18 الشهر لنقبض. نحنا بنقبض كل 18 هلأ بهاللحظة. اخد دور الشحاد على جسر الواطي. يا الله معقول؟
1: هاي رولاتي.
0: هاي النوز.
1: كيفك؟
0: تبع
1: اذا جبت سيرة المعاش انا ما عندي شيء اخسره. واخر همه ستنا الكريمة
0: تفضل.
1: معاش 800 دولار اوكي؟
0: اوكي.
1: عندي حط بنزين بالشهر 300 دولار بالسيارة مع سيارة 4 سلندر. بيتي اخر الدنيا وشغلة اخر مع عمر ربنا. فعم نعيش بالخمسمية حنتفي. ما بدي اقلك عمتيني بيخلص المعاش. بس في واحد قبل ما اشتغل بهذا الشغل كنت اشتغل معه كنت اسحب منه سلفة بنص الشهر. قال لي ليك بكرة اخر الشهر الك مني مشروع جديد بضاين المعاش معك انت ايدك فاروطة. كان يعطيني 600 دولار قال انا ايدي فاروطة. قلنا له كتر خيرك هات اشوف. قال لي اخر الشهر بتشوف شي حلو. وصلنا اخر الشهر اول جمعة عطاني 200. قلت له هول شو هو سلفي على المعاش؟ قال لي لا هودي دفعة على المعاش اللي بدك تاخده. تاخد هلأ 200 وجمعة الجاي 200 ومية وبمية هيك توصل اخر الشهر معك 100 مرتاح مريش.
0: يا
1: شوفيلك بقى هالمسطرة وسكري. ما حدث ولا حرج ما راح احكيكي بقى عن
0: حبيبي يا أنيس. يعني عن جد خذ لك هالمسطرة وسكر برهوم.
2: هارولا هلو يعني انت والكل اللي موجودين معك بدون تسمية حتى ما ننسى حدا. يعني المعاش من 10 شهر طار بصراحة. وكيف بيفوق بيكون الواحد عنده سكر وفي مخزون. صرنا عم نستعمل المخزون. ما تنسي هلأ أيلول جامعات
0: مدارس
2: دولية مين الف قصة. والشغلة التانية ليالك شفتي مدام ميراي وسلمت عليها. امتى بدنا نشوفك ونشوف مدام ميراي والكل ونسلم عليكم؟
0: ان شاء الله يا رب عن جد ان شاء الله تزبط انه هيك نعملنا جمعة كبيرة وتكون ميراي وشربل ومدينة والكل نقلها راد. المعاش خلق ناقص ايه ما عاش فليكن ذكره مؤبدا. عن جد دخلكم ما انتبهنا انه ايه اسمه ما عاش. سؤال مؤخر طارو من سكند. شو مهضومة نجوتك؟ ايه والله مهضومة كتير نجوتي افرام اشتقني لك.
3: سوري امبارح قطمنا ما سمعنا البروغرام بعترف. بس هلا لما دورت الراديو سمعتك عم تحكي انت والنجوتة اتصال مباشر. قلت معقولة من امبارح لليوم غيرتوا قواعد البروغرام وصار لازم نطلفين؟ قلت الاخوان يلا بسطت سمعت اصواتكم ويلا نحن على السمع.
0: حبيبي يا افرام والله الك فقدة صراحة. كمان
4: نورت رولاتي نورت الطاقة الإيجابية يا رولاتي. شو هالفيديو المهضوم انت وميراي مزرعاني؟ شي مش معقول شي مش مقبول. يعني كتير مهضومين. هي بتعمل لك قلب وانت نازلة فيها تبوي. هي بتعمل لك قلب يقبضني ربكم ملا اثنين. اسم الله عليكم اسم الله عليكم. قمار قمار شو انبسط فيكم هيك مع بعض والضحكة والقلوب والفرحة والتبويس. خليكم يا عمي هالإذاعة شو محظوظين بهالإذاعة فيكم يا رولاتي.
0: لك يا حياة قلبي
4: يا رولاتي. أي معاش ولك معاش في معاش باش في معاش معاش معاش بطل في معاش خلص المعاش. ولك يا رولاتي تركينا يا عمي تركينا. يلا الله بيدبر كل يوم بيوم. وصلنا يا رولاتي.
0: اي والله
4: الحمد لله في انتو على الهوا عم نتسلى احنا وياكل. وقال لك كأننا منقض ناكل ضفيرنا.
0: ما صورت لي نجوتة هي عم تحكي معي من الهندي وبتقول لي وقف قلبي. حياتي يا ناجو. حط المعاش طار المعاش. اي والله اي والله يا فيليب معك حق. كمان
5: بونسوار
0: بونسوار يا أمال.
5: أمال امبارح عم كسر الدنيا، شو هالفستان الحلو، شو هالسعرات الحلوين، وان شاء الله على طول نشوفك هيك مبسوطة وفرحانة، ويكون ايامك كلها احتفالات ومناسبات وافراح افراح افراح افراح لتخلص الدنيا.
0: حياة قلبي انت ولك بوجودكم ان شاء الله هيك بيضل البسمة ما تفارق وجهي بوجودكم.
6: يا رولا شامية من على البحر ألف تحية.
0: أهلا أهلا.
6: أنت جيتي لورا الهدية ويا نوال يا حبيب القلب سمعنا أحلى غنية. تحية لألك من أختي غسام ومن نورا ومن حبيبة قلبي بامو. يا لولو يا لولو يا غلا أنت يا حبيبة قلبه للبابو، ويعطيكم العافية والله يقويكم.
0: حبيبي يا غسان، أول شيء أنا بوسك وبوس نورا وبام بام وابن خيك غسان، وإذا بتشوف اللولو كيف استحت وحمرت واخضرت. ليه بتستحي لورا بس يحكي بيك؟ وأنا بوسكم والله بعت لي لورا هدية لألي.
7: هاي يا أولادي.
0: هاي أنطوانيت.
7: أنا قبضت بسبع الشهر. بتسعة الشهر سحبت على الشهر الجاي.
0: يا.
7: طار أول معاش وطار نص معاش الشهر الجاي.
0: يه يه
7: يه. الحمد لله مهمة
0: منيحة. عن جد يعني. بس لا لا لا. لا المعاشات
8: والله يا رولاتي من ورا هالمستمع اللي قسم له معاش وصاحب الشغل ذكرتيني بونيك واحد هيك عامل بخيي، بيعطيه اول الشهر نص وباخر الشهر نص على هيك ما ينكسر ويضاين المعاش.
0: يا دلي شو فرقاني معهم هن، شو فرقاني معهم حتى عم بيعصمصوا بالمعاشات. يا الله. باقي من معاشي $50 ويا ريت يقبضونا كل نص شهر معاش كامل. اي والله يا ريت، اي والله يا ريت. كمان عم نسمع فانس.
9: هاي رولاتي، يعطيك العافيه. يا عمي الله يبعث لنا حدا بحبنا مثل ما نجاد بتحبك، وفرحتها اللي ما بتتمن بسماع صوتك لايف. يا الله
0: شفتي معك يا بابا، شفتي معك
9: عن جد يا يعني بين المحبة صادقة ومن القلب.
0: حبيبة قلبي.
9: ولولا أنا عندي كومنت صغير، أنا مرة ربحت معك من عند منى عساف، وقتها تواصلت معها قالت لي أنه ما في ديدلاين للفوتشر. لما جيت بدي أرجع أعمل يعني استعملها للفوتشر عندها قالت لي لا ما فيك وتأخرت. إيه بزو أنا عندي فويسات وعندي كل شيء، أنه هي قالت لي ما في ديدلاين. وهو الوقت يعني ما انه طويل كتير بالفترة اللي انا رجعت اتواصلت معه. سو بتمنى انه الشخص اللي بده يهدي جيفت ام جيف اواي معكم يا يحط ديدلاين، يا لما يا لما يقول ما في ديدلاين عجد يكون عقد كلمته
0: 100%. فانيسا يعني هيدي على فكرة هلأ من يوم ورايح، انا بعتذر عنهم من يوم ورايح، وقت اللي بيكون فيه هيك شيء بدنا نأكد معهم يا يكون عن جد عاملين ديدلاين، يا أما إذا قالوا ما في ديدلاين ما فيهم يرجعوا يغيروا رأيهم. وأنا ببوسك ومرسي لمحبتك أنت كمان.
3: يا رولا عم تحكي عن المعاش، هيدا المعاش هو زلمة بيجي لعنا أول الشهر ببنطلون جيبه مخزوقة وفهمك كفاية قاروا المصريات قبل ما يوصل.
0: بيكونوا راحوا يا أفرام قبل ما نقبضون يعني تعتير.
4: يا عمي هيدي رولتي، هيدي حبيبة قلبي، هيدي بنتي، هيدي بنتي وأختي ورفيقتي وحبيبة قلبي، هيدي دري كلها رولتي، دري كلها صدقوني. إذا سمعت صوتها وقف قلبي
0: يا
4: كيف
0: حبيب.
4: إذا شفتها
0: ولك سلامة قلبك يا نجوتي المحبة متبادلة يا حبيبة قلبي. ناخد اتصال. ألو
10: يا أبرني مساك، يا أبرني مساك وصباحك وكلك على بعضك شو بتتاكلي أكل يا أمي
0: يا أبو يا عمر جمالك
10: أبو عمر يا حبيبة قلبي.
0: والله والله ما بالله
10: وليش أطلق المبارح
0: أنا اللي شو أطلق
10: الدنيا طلعتي ترند
0: عدوك كنت تطلق.
10: نحن وصغار من أنا وصغير بفتح كانوا كنت آيدل، كان يقولوا يلي بده يلبس يشوف رولا شامية شو تلبس. حتى عادل كرم بكل سكتشاته بيقول انه اللي بده يعرف يلبس يشوف رولاشانيه.
0: حبيبي ايه والله
10: انت ما بتكبري ما بتكبري، بس سؤال شو بتوقفي عمرك الكالندريه تبعيتك على اي سنه؟ على 99
0: وقفتها. لا لا
10: بسم الله عليك مثل القمر امبارح
0: يا حبيبه قلبي، هيدا من محبتك يا ابو عمر
10: أخي قلبك وجمالك. امبارح شفنا كمان مراية انبسطنا فيها،
0: شفت مع أطيبة
10: وهي آيكون كمان ونحن بنحبها كتير، بس رولاتي دايما هيك الهمروجي هي
0: يا حياة قلبي أنت حبيبي
10: كتير، والله يبعد عنك العيون ويبعد يعميهم يا رب بجاه الحبيب محمد يعميهم
0: حبيب قلبي أنت
10: رولاتي. بس بدي أقول لك شغلة بالنسبة لأنه نقبض مرتين بالشهر، أنا بتخيل يوم إذا نسيو جهازتي ما حتكون آخر حلقة
0: يعني انه اذا سمعونا يعني كارثه.
10: روح ما نكسالك نوز الدنيا
0: حبيب قلبي انت،
10: حبيت سلم عليك وبوسك وانا بحبك كثير نحن رولاتي،
0: وانا ببوسك وبحبك قد الدنيا. وسلم لي على ام عمر وسلم لي على على القمار اللي عندك اياهم اثنيناتهم.
10: حبيب قلبي يا رولاتي بحبك كثير
0: وانا كثير. باي يا حبيبي باي، انبسطت سمعت صوتك. رح نتوقف مع أول بريك لحلقتنا لليوم، ومن بعدها برجع بتابع مساجاتكم ومنتابع فقرات
11: برنامج من العالي مع رولا شمية. بريك ومنرجع.
12: تبرد تبرد تبرد تعبولد
11: تعبولد نرمو السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه

0: كليو هو الحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: بحب أقدم واجه البحر
2: سهرة من العمر مع البوب ستار رامي عياش.
1: سهر عيني حبك على عيني.
2: أجمل لحظات حفل بيروت 2026.
1: مجنون.
2: يوم الجمعة 18 أيلول الساعة 8 المساء على تلفزيون أغاني أغاني.

0: بدي أعرف منك نوال، حطيت لي هيدا الغنية كرمال تكفر عن ذنوبك وخطأك إنك فت بالبريك قبل ما خلص حديثي. أوكي معلن، سامح حبيب قلبي أنت. زتام خطأ تكني تكني. رح نكفي حلقتنا معكم يا أحلى عالم بالعالم. رح كفي مع سمورة قبل ما ننتقل لأول فقرة بحلقتنا لليوم.
1: والله يا رنا المعاش كله طار على مرتبين التين. كله راح على مربى التين.
0: على الوعد يا كمون، على الوعد يا سمورة، على الوعد يا كمون. هاي رولاتي أنا معي $40 ومن بكرة ببلش باخد مصاري من مرتي. يعني عن جد وحيد الله المضحك المبكي.
2: والله يا رولاتي أنا بدي وجه تحية لجوز نعم الفنان المهضوم الخفيف على المسرح، أنا أول مرة بحضره، يعني متشكر بلدية الزرقاء اللي إجا غنى هون تقدر نحضره. يعني لو بصر لي أحضره مليون مرة بقول لا، ما بتشبعي من حركاته من خفة دمه. الله يخليه لأهله وإن شاء الله يا رب النجاح الدايم. ونحن معك على السمع يا رولا، ومنحبك قد الدنيا كلها، ممنوع حدا يحبك أكثر منا من اللي معروف.
0: أبدا أبدا يا غدغوتي أبدا، no way.
3: مرحب يا أحلى رولا. هلو. عن جد يعني وينو المعاش؟ إذا لقيتي شي محل عم بيتمشى
0: بليز قولي له ناطرينه.
3: جد اشتقنا له وخليتهم، يعني له فترة ما طلع علينا. مش عم نشوفه، ما عم نشوفه، قولي له اشتقنا له، بدنا نشوفه لهالمعاش. هيك شو بيقولوا عن جد نحس بوجوده، ما في، ما هو هيك على السكات كتير خفيف الظل، ما بتحسي بوجوده.
0: عن جد ما منحس. نسمة نسمة
3: بليز عن جد الله يخليك، قولي له مرت الجاي قول القعدة شوي، يعني ما بيصير هيك، ما بيصير هيك.
0: ما بيصير صد رد، يعني انه بدنا نشوفك اكتر. يحق لي نوال ما لا يحق لغيره. ايوه ميشيل حنا عم بيبعث لك يحق لك ما لا يحق لغيرك. ميشيل حنا ببوسك. ابو عمر نايم على الويلكم الليله، اذا ام عمر عم تسمعوا. لا صدقوني ام عمر بتحبني كمان كثير، دونت وري دونت وري. يلا خلينا ننتقل لأول فقرة.
4: موضوع اليوم،
0: مثل ما قلت لكم امبارح، عبالي اليوم نعمل حلقة خصوصي عن الزواج. يعني من فترة لفترة لازم نحكي بهذا الموضوع، لأنه الجواز لحاله عالم تاني. وبتعرفوا شو هن، يعني انه ما بعرف انه شو أهين شيء بالزواج مثل ما بيقولوا. أزبط يعني هيك ألزة واحدة، العرس نهار مليان فرح وبسط ورقص ويا لطيف، والمسؤوليات بتبلش من بعده. في ناس بيشوفوا إنه الزواج أحلى شراكة بالحياة، وفي ناس بيشوفوا إنه بدك شو بده شوية صبر، شوية تطنيش، وشوية ايه حبيبي معك حق حتى لو ما معه حق، يعني على القد شوي من كل شيء. كمان في ناس بتقول انا مستحيل اتجوز. فاليوم بدنا نحكي عن الزواج من كل جوانبه، الحلو المضحك الغريب وحتى القصص يلي ما حدا بيخبرك عنها. وبدي اسمع منكم اليوم مين مع ومين ضد الزواج، مين بيعتبر انه الزواج مؤسسة ناجحة ومين بيعتبرها مؤسسة فاشلة. بدي تخبروني عن تجربتكم لنشوف اذا باخر الحلقة رح تقدروا تقنعوا العزابة يتجوزوا، ولا رح تقنعون يهربوا من الفكرة باسرع ما فيهم. فالجواب عندكم.

0: بدي اياها على 7198-9998-9. والكل بده يشارك والكل بده يجاوب لانه اغلبيتكم مجوزين، والمش مجوز مطلق، واللي مش مطلق رح يتجوز، واللي رح يتجوز خاطب. سو ناطرة اجوبتكم. وعرايتك وكله بيخون كله. رح بلش مع اول فويس.
1: هاي روجاتي. هاي روجاتي.
0: هاي
1: شرقي كتورة لف الدنيا وندورة.
0: يا تقبري قلبي انت والجزدورة، ونلف الدنيا وندورة انا وياكي. يا حبيبي شو هالصوت الحلو هيدا؟ اهربوا يا رورو بيرنا. كمان عم نسمع
2: انه ام الرور. معقول حظي انا يعني انا حدا بحب ينام الصبح، فكل مرة ببلش حلقتك مأخر، ما ولا مرة بسمعك عم بتقولي شو موضوع اليوم، بس لانه بحبك وبحب شارك معك بستنتج من اجوبة العالم وفويساتهم شو موضوع اليوم وبشارك. اوقات بتزبط معي، اوقات بحس حالي اور سوجي. اليوم مبسوط بحالي، جاية بكير، واعي بكير، نازل على الشغل بكير، فالي البكير، لحقتك انت شخصيا عم بتقولي شو موضوع اليوم.
0: اوه ماي جاد،
2: ينطلع عن الزواج. انا عزابة يا ام الرور وما ناوي اتجوز
0: وما عم فكر
2: ولن ولا ايه. لا ما بحبوا لعنا مؤسسة فاشلة لانه في كتير ناس مجوزة وهيك، بس انه ايه الكبلز اللي بنشوفهم حوالينا، اصحابنا اللي سبقونا وهيك، بنشوف تجاربهم كله، ما انه شيء كتير بيشجع. ما بقدر اعطي انبوت اكتر من هيك لانه شيء ماني مجربه بحياتي وبس هيك. love you.
0: I love you more more. معقول الحظ يعني نهار اللي عم تسمع الموضوع طلع هيدا الموضوع بالذات ما بيعنيك؟
3: رولتي يا رولتي، والله أنا ما بشوف حالي متزوج صراحة، ولا على إيدي ولد صراحة مهالغلة والكوى. لا أنا بقول مستحيل، نو واي نو واي أعملها بحياتي كلها. ومثل ما قلتلك قبل يلي عشت في بيتي ما بعمل زواج تاني مرة صراحة، هيني أنا أعطي أنا. أوكي
0: love you رولتي. I love you more. كمان منشوف تجربة غدغودة.
4: والله يا رولا الزواج مش هين
0: يا غادة. ليش ما بتوطي صوت الراديو انت وعم تبعتي لي هالفويس؟ عم بسمع صوتي وصوتك ومش عم بقدر ركز. حجرب ركز.
4: بس ما بتعرفش بخبيلك، ما بتعرفش بخبيلك هالباب اللي فتت فيه، يا بيطلع لخيرك يا بيطلع مش لخيرك. وبدك تكوني انا يا بترضي بالواقع يا ما بترضي، ولما بكون في ولاد بس ترضي بكل شيء، بنقول الحمد لله وكثر خير الله، هذا اهم شيء. الدنيا نصيب
0: صح،
4: وكرمال ولادنا منضحي ومنعمل كل شيء ان شاء الله يا رب. هيك الله يعطيهم ايام حلوه يا رب.
0: امين يا رب يا غدغودة، ويفرحك فيهم بشهاداتهم وبحياتهم يا رب. كمان
5: احلى مساء رولا.
0: مساء الخير.
5: انا بشجع الجواز، لأن جواز مؤسسة، هي مؤسسة غير شكل، أحلى مؤسسة. بس إذا حدا عرف كيف يأسسها يكون في صراحة من أول طريق. ويضحكون لي هالأشخاص بيتجوزوا بصير عندهم أولاد يتركوا بعضهم، بيقول لي أنا معك وأنا معك وأنا بحبك وأنا بحبك، وبس كل واحد بمطرح. لأنه ما بعرف يعني، أنا رأيي أنه لما بطلكم أصحاب مع بعضكم كرمال أولاد أو كرمال حدا، فخليكم مع بعضكم. ما بفهم منه شو بدها القد يعني، بس زين عقليتكم كبار وتستوعبوا بعضكم، اهم شيء واحد يستوعب الثاني
0: صح،
5: يكون عم يحترموا ويكون في تفاهم.
0: صحيح صحيح. كمان عم نسمع رأي ثاني.
6: والله يا رولا موضوع الزواج له قاعدة أساسية وجوهرية. الطرفين بدهم يسكروا دينيهم منيح منيح منيح لأي طرف ثالث، أيا يكن هيدا الطرف الثالث، لينجح الزواج. هلا هن بيسمعوا بعضهم، بيصدقوا بعضهم، بيتفقوا مع بعضهم، بيتخانقوا مع بعضهم، هيدا داخل البيت الواحد، هن اثنين. أما الطرف الثالث بدنا نكون صمم طرشن، ما نسمع شيء أبدا أبدا أبدا مين من كان يكون، لأنه ما بيعرف مصلحتك إلا شريكك بالحياة. هلا اللي بعده أعزب ومن فئة اللي بحب كتير المناسبات والمعايدات يقدم على الزواج، لأنه بتكتر المناسبات اللي بده يعيد فيها. مثلا من يومين كان عيد الصليب، أغلبية المتزوجين عيدوا زوجاتهم. ينعاد على الجميع.
0: ومع أنت ما كنت معنا مبارح على الحلقة، فما رح أقول مين لحتى بركي هالمرة جوزة عم بيسمعنا بتقلي بعيد جوزي لأنه هو الصليب عنا بالبيت. ف يعني سمعني هيدا الشيء.
7: أيوة، موضوع الحلقة عن الزواج، أنا أعلن انسحابي ونراكم في حلقات قادمة إن شاء الله. عم صحيح كم الحلقة للأخير، بس عندي طلب إنه شي يوم تعملي موضوع الحلقة يا رولاتي عن الناس، الفرق بين الناس اللي إبهاتهم هنا اللي كونولهم مستقبلهم، بنولهم مستقبلهم وهنا شايفين حالهم بهذا الشيء، إنه أنا بنت فلان أو بابا فلان وبيشتغل كذا، وبين الناس اللي هنا بنوا حالهم وأسسوا حالهم وتعبوا لحتى وصلوا للمطرح اللي بدهم إياه. فأنا ما بحب هدول الأشخاص اللي بيتباهوا بالشي اللي عملون أبوهم. أنا بتباهى بالناس اللي هي اشتغلت على حالها ووصلت للمطرح اللي هي بدها إياه، مع غنية اسمها فلوس بابا. يمكن هيك شي هي للمطرب محمد سعد، ما بعرف ما بتذكر. مهم يعني
0: مهم حاصل أنه
7: بليز أحكينا عن هذا الموضوع لأنه أثر فيني شوي.
0: خلاص، تكرم عين تينك، تكرم عين تينك. هلو رولا، كيفك؟ والعزابة بيكونوا بين شوطين، شو بيعملوا؟ هيدي بدأ شو هاي؟ From idea related, I'm not thinking about marriage. No, في عالم كتير ما بيفكروا يتجوزوا، خاصة بهالأيام.
8: هاي رولا.
0: هلو.
8: أول شيء بدنا نشكر أغاني خليتنا نتعرف على شرب السعادة وعلى مراي وعلى حضرتك، لأنه بتبلش في صالة ستة وبتنتهي معك على الساعة 5.
0: Thank you.
8: وما بننسى قلب بيروت مع مراي.
0: أكيد.
8: بدي أقول لك، هي مؤسسة الزواج هي مؤسسة تعتمد التفاهم، الثقة، الحب والتضحية
0: والصدق.
8: لابد ما الواحد يكون متفاهم هو والتاني، ويكون عنده تضحية. أوقات بيضطر المرأة تضحي بوقتها والرجال يضحي بوقته، وكل واحد كمان يصعد التاني عشان يعملوا هالمؤسسة اللي هي أثمن وأغلى مؤسسة بالدنيا. تعرفي بده يجيب عائلة أولاد، بدو ربيون مدارس وما مدارس إلى ما هنالك. بقى المؤسسة الناجحة بتعتمد على التفاهم الناجح وعلى الثقة،
0: صح،
8: وعلى إنكار الذات. يعني كل واحد بده ينكر ذاته تجاه الآخر، ساعتها بتكون المؤسسة ناجحة. أنا مع الزواج الناجح أيا كان
0: طبعا. وبتشكرك وبتشكرك على هالكلمات كمان الحلوة. يا حبيبي، إذا في مؤسسة فاشلة هي الجواز، أوعك تقبلها وتتجوز. أوكي. كمان
9: هاي رولاتي، الزواج مثل البطيخة، يا بتطلع حمرة يا بتطلع عرعة.
0: يا لطيف، يا هيك. شو؟
10: بونسوار بونسوار. الجواز بده مصاري، والمصاري لما المعاش عم بطير أول الشهر كيف بده يتجوز الواحد؟
0: صح.
10: نحن واقعين فيها، إذا ما معه مصاري ما فيه يتجوز.
0: 100% أكيد بده شغل وبده مصاري ليقدر يكون عنده بيت ويقدر يتحمل مسؤولية مرته وولاده وكل هيدول التفاصيل.
11: هاي رولا.
0: هاي كريستين. سافا.
11: والله يا رولا، بالنسبة للموضوع الزواج، أنا برأيي هو شر ولابد منه. يعني ما فيك تكفي حياتك ولا ما تتزوجي كرمال أشياء معروفة اللي هي لحواليك، ما فيك تجيبي ولد من دون ما تكوني مجوزة، هودي القصص كلها، بتفرض عليك تتجوزي وتاني شغله هو شر لانه لتر اللي بتصيروا تتخانقوا على كيس زباله يا رولا، كيس زباله بيفتح اكبر مشكل بالبيت
0: يا لطيف. على قصص عن جد الواحد ما بيتخيل انه ممكن يصير في مشاكل كبيره لهالدرجه من وراء قصص سخيفه. رح كفي انا وياكم عن موضوع الزواج، ولكن رح نتوقف مع بريك كتير صغير وبنرجع من تابع والعاني.
12: برنامج والعاني مع رنا شميه، بريك وبنرجع. مهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: الحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
2: ولك ألو،
1: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: ورجعنا معكم يا أحلى عالم بالعالم، ورح كمل أسمع فويساتكم. نسمع كمان فويس.
1: رولا كتير بحبك. أنا إلينا.
0: يا إلينا، وأنا بموت فيك. مش بس بحبك يا حياتي، بحبك كتير كتير كتير، مش شوي. حياة قلبي أنت. ليش في رجال بهالأيام انقرضوا؟ لا نقدر نحب ونفكر بالجواز بلا حب بلا بطيخ. يا نايري، يعني مسكرة معها على الآخر.
2: والله أنا بقول للمسيو اللي قبل إنه كل الحوالي عم بشوف إنه ما حدا متفق هو والتاني، بدل له أنا مثله شفت كثير وما حدا متفق وكلهم طالقين وأكلت الضرب. أكلت الضرب. بس نقول كتر خير الله، عنا ولادنا بيسوا الدنيا كلها. كتر خير الله، كتر خير الله. روح اتجوز وشوف نصيبك، أحلى شيء وحياة الله.
0: جرب.
2: يلا جيزة حلوة يلا. هموها يا شباب، هموها يا صبايا.
0: جرب جرب، ما رح تخسر شيء. الماكسيموم تاكل الضرب. برهوم.
3: رولا أنا بحكيك تجربة 29 سنة زواج بصراحة.
0: نعم.
3: أنا تزوجت كان عمري 31 سنة عن قناعة أكثر من الحب، لأنه من بعد 30 بيكون ما فيها الغرام، ما بيكون الواحد جهلين مثل عمر العشرينات. والحمد لله أنه كتر خير الله 29 سنة ما بخفي عليك أنه أكيد في بيبقى في شوي سوء تفاهم من هون من هون، بس ما بيتخطى ال 24 ساعة أكيد، وما حدا بيتدخل لا من أهله ولا من أهلي. نحنا منحل مشاكلنا لوحدنا والحمد لله كله ماشي الحال وتمام. الشغلة الثانية، أنا بنصح بصراحة بالزواج بس مش لجهل ومش لعمر صغير، إن كان للشباب ولا للصبايا، بيتزوجوا عن قناعة وعن تفاهم وحب عن كله، يعني شوي شوي من كل شيء. تاني شيء، ما بيعرف قيمتها الواحد بصراحة إلا لما بيكبر، بحس حاله انه من بعد ما يفقد اهله او اخواته بيتجوزوا بصير لوحده وحيد بالبيت. بيعرف قيمتها، بيندم عليها وصارت معنا لانه خي الكبير ما تزوج. بتحسيه هيك قاعد لوحده، يعني نحن على طول منروح لعنده، بس بيقول لي هيدي الشغلة الوحيدة اللي بيندم عليها بحياتي، يعني سافر وراح واجا وعمل اللي بده اياه بس هلا حس بالندم. نصيحة للكل، يتزوجوا بس على القناعة ومش عن جهل ومش على زغب. سوري طولت عليك.
0: بالعكس يا برهوم، وإن شاء الله يا رب هيك الله بيخلي لك هالعيلة الحلوة. لما شو هاي؟ لما الحب ومغروم فيها تقتنع بفكرة الزواج ساعتها بتجوز، وغير هيك لا. والمغروم فيها أروع وحدة بالكون من دون منازع، وكل الكواكب بتحبها وبتسمعها. لما اللي بحبها ومغروم فيها تقتنع. فكرت لما قصدك أنا. مرسي عبودزي. كمان
4: رولا، أنا قصدي مع الحب هيك.
5: عامل إيه يعني؟ إذا كان الحب بهدلة يبقى البحث عن جوازة ده مرمطة
4: فعلا.
0: هاي قصتك مع الجواز. اوكي مرمطة. كمان منسمع فويس جديد.
6: هاي رولا، كفا. للأسف بالعصر اللي احنا عايشين فيه اليوم بتشوف كل هالبيوت عم تتدمر. يعني من زمان ايام يمكن ستنا وجدنا ما كان في عندهم هالانفتاح، يعني من يوم الزلمة بيوصل بيفتح الانترنت بيشوف مرة بلاستيك ماشية، شفاف، شعر طويل، لنسس، كل هالاخبار. بيروح بيشوف مرته كل نهار عم تشتغل وتعبانة، وانجا قادرة تتحرك يمكن رابطة شعرها وعم تشتغل، بصير بيطلع انه لا انا بدي مثل هيديك تبع السوشيال ميديا. ونفس الشيء على المرأة، يعني تبع نظلم الرجال. المرأة بتفتح اليوم سوشيال ميديا بتشوف هيدا الرجال اللي لابس بدلة كل نهار مزبط حاله مع الهيركت، بتوصل على البيت بيكون جوزة واصل كل نهار تعبانة من الشغل ومشاكل الدنيا على راسه، وش ما بيعرف كيف بده يلبي اموره ويكفي بهالعيلة. فبصيروا شوي شوي يبعدوا عن بعض وللأسف تتفكك هيدا العائلة. فأنا كتير بهم الانفتاح والسوشيال ميديا وكل هالأمور.
0: أكيد أول شيء هاي ريتا، السوشيال ميديا كمان عنده عامل أساسي بلس ما بقى في الأشخاص إن كانوا رجال أو نساء ما بقى بحسهم إنه صار عن فيهم قناعة يعني مقتنعين بشو عم بيشوفوا أو شو عم بيعيشوا.
7: بونسوار
0: سافا.
7: أنا بأيدا للمدام اللي حكيت عن الزواج إنه هو شر، هو شر لابد منه. تجوز كرمال الكونتينويتي، كرمال الكومباني، كرمال تعمل عائلة، وبتزيد الضغوطات وبتزيد المشاكل وبتزيد التعب
0: والمسؤولية
7: كل هالتفاصيل.
0: صح.
7: وبتصير بس تجوز وهيك وبتتعلم بتقول يا ريتنا تجوزت شو كان بدي بهالشغلة، واللي أعزب بيقتل حاله يتجوز، والمجوز بيكون قاتل حاله انه بدي وقت بس لأقعد لحالي بلا أولاد بلا زوجة أو شيء. بس ما حق مظبوط، بتصير تتخانق على حيالله شغلة، إذا قطعت البرغشة شمال لليمين ليش ما قطعت من اليمين على الشمال، يكبر أكبر مشكل. ومثل ما أنه المرأة بتبقى عندها أخلاق صعبة وأرموناتها وكل هالتفاصيل، كمان الرجال عنده أرموناته وعنده نكده وكل هيك. يعني اللي بيقول أنه بس المرأة هي نكدة والرجال هو سينت، وهذا شيء كتير غلط، لأنه الرجال في رجال نكدين أكتر من النسوان صراحة.
0: 100% صراحة، يعني نحن مش عم نحكي عن الرجال بس انه مثل ما في نسوان نقدين وسائلين، في رجال نقدين وسائلين وحشورين كمان. مش رح تعملي حلقة عن الأرامل يا سمورة. يا سمورة. يا الله ما أطيبك رورو. أول شي بس تكوني مش مجوزة بصير الحكي شو ناطر بدك تضل بالبيت لوحدك. تاني شي بس تتجوز وانت بالعرس بيقولوا لك زيدوا الحمير حمار. صارت معي ومن زيت الناس. ترو ستوري يا رورو. يا نيكولا هن زيتون قالوا لك هيك؟ بدي كسر لك ياهن. بدي كسر لك
8: ياهن. بدي خبرك شهادة شخص.
0: يلا.
8: كنت بعرفه بحياتي صديق عزيز وتوفى هلأ، توفى عن عمر 56.
0: الله يرحمه.
8: أخذ قرار بأول شبابه إنه هو ضد الزواج وما بده يتزوج. لما كنت زوره من وقت للتاني كان يقول لي بتصدق يا فرام إنه أصعب شغلي لما فوت على البيت وحس البيت بارد. لأني عايش لحالي بيت كبير بس ما في روح. ولما سألته إنه ندمان إنه أخذ هيدا القرار، قال لي لو بيرجع فيني الزمن لورا أيام الشباب لكنت تزوجت وما أخذ هيدا القرار. فما بعرف الموضوع بيجي شخصي، بس بتمنى إنه ما يكون حدا ندمان بعدين.
0: إن شاء الله. آمين يا رب، وإن شاء الله ما حدا بيندم على شيء.
9: هاي رولا.
0: هاي. تبع.
9: الزواج مبني على ثلاث أشياء. تواضع وقناعة وحب. أنا هيدا رأيي.
0: والإخلاص كمان يا باش. والإخلاص شغلة مهمة بين الزوجين.
10: يا رولاتي حلو حلو الجازي. تعرف أنا تعرفت على جوزي لما طلع الشيخ بشير. زلنا نرقص مبسوطين فيه.
0: طلع بترقص نجات.
10: من وقتها.
0: إن شاء الله بتضل ترقص.
10: شو حلو الحب، شو حلو الحياة، وجيب هالولاد ولاد ولادي. لك لا هيدي هي حلو الحياة. مثل ما الله بيريد بيجي الواحد النصيب أهلا وسهلا، ما بيجي ما يتعقد كمان فيه ينبسط. هو الواحد بده يبسط حاله بزاجة جازة أو بلا جازة، هو بده يبسط حاله ويحب حاله. كيف أنت اسم الله عليك يا الطال إيجابية والهضامة، وبرافو عليك ونفرح منك يا رب. وما تنسى تعزمينا بعرسك. اوعى يا رولاتي، انا اليوم بعده قلبي عم يدق لهلا كيف حكيت معك على التليفون.
0: ولك سلامة قلبك يا نجوتة. الله يخلي لك جوزك ويخلي لك ولادك يا رب. مثل ما عم نقول الجازة حلوة طبعا، ومش كل الجازات منا منيحة وبتفروت ومدري شو، بس انه بالاجمال بتصير المسؤولية أكبر، بتصير الولاد ومسؤولية الولاد، وبتصير أقل شغلة مثل ما قالوا قبل شوي إنه أقل شغلة بتصير تعمل مشاكل. فكمان منا هينة
11: بيقولوا نشاب تجوز كرمال آخرتك، بتجي مرة بتجيب له آخرته.
0: مشان هيك أغلبية الرجال ما نفكرين ما هون
12: هلا الواحد ما يتجوز لانه بس لازم يتجوز وهيدا الحياه هيك بتقول واهلك هيك بيقولوا واهله هيك بيقولوا يي صرت 30 ويي صار مدري شو هي مش هيك يعني. هو لما اثنين يقرروا انه هن قادرين يكفوا حياتهم سوا بكل مشاكلهم وبكل بسطهم وهونيك يعني المفروض يكونوا الاثنين هن ظابطين مع بعض يعني رجال ومره بتتحملوا بضغوطاته بتحملها بهرموناتها وقت البسط بينبسطوا وقت بيزعل حدا منهم بيوقفوا حد بعض ما فيك الواحد يخبر تجربته الخاصة لأن مش كل العالم يعني مبسوطة بحياتها
0: 100%
12: بس إنه هيك ان جنرال يعني
0: صح بيرنا. وأصلا لما بيكون هيك شخصين تعرفوا على بعض مثل ما عم بتقولي وحبوا بعض وحبوا يكفوا حياتهم مع بعض ساعتها بيتجوزوا مش انه بنتجوز بس لانه صار لازم نتجوز.

يعني يا نوال بس عم بتسمعنا هالغنية بتشهينا على الحب، بتشهينا. حلو الحب، انت مبسوط بحياتك بزيستك، الله يوفقك، واضح.

0: بتكفي حلقتنا ومع اتصال. الو
1: الو الو رولا
0: جاني.
1: معكي جاني.
0: هاي يا حياتي بعرفك من صوتك جاني.
1: بعرف انت عندك شيء خاص مميز ما حد عنده.
0: حبيبة قلبي انت كيفك يا جاني؟
1: بقول انا انه زواج مؤسسة ناجحة بتكون لما بتكون على القناعة، في حب حقيقي، احترام، وفي إخلاص ووفاء وتسامح اللي ما بنسامحه أبدا. في إشياء صغيرة بتصير، طيب تمرض دغري على الطلاق؟ لا، بس إذا كانت هالمؤسسة بتكون فاشلة لما بتكون كله على المصالح.
0: نعم.
1: مصلحة ما بتوصل لي، يلا ديفورس، هيدي اللعبة تصير.
0: صح.
1: يعني أنا نيال اللي بتكون على القناعة ياخدين، ما في منا الزواج كتير ناجحة وجنة بتعيشي، لأن بتبادلوا الآراء، بيحكوا مع بعضهم بأي دي بأي فرح،
0: بيكونوا واضحين وصريحين،
1: بتجاوبوا بينبسطوا،
0: بتقبلوا الأغلاط.
1: أنا ناجحة كتير بالزواج، يعني حياتي كان جوزي عيسني مثل الملوك، ولادي ما في منهم الحمد لله،
0: الحمد لله.
1: ربيتهم أحلى تربية،
0: الله يخلي لك إياهم يا رب.
1: خذوا مني مثل، اختاروا صحيح على القناعة وتزوجوا، لأن عيلي ما في أحلى منها
0: 100%.
1: ميرسي بوكو،
0: I love you Jenny. أنا كمان كتير كتير.
1: باي
0: باي يا قلبي. ومع اتصال جاني رح نتوقف مع كمان بريك كتير صغير، منرجع منتابع فقراتنا ببرنامج والعاني.
2: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فورا على مصباح ليد، هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم، بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خصمك وبعد عننا مش طايقة،
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. بلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني تي في.

0: الآن.
1: ولك ألو.
0: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج ولعاني على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: رجعنا معكم حبيبة قلبي ورح نكفي رح نسمع كريستين
1: رولا ليه صبيت هذا الموضوع بليز حطينا غنية اختياراتي مدمرة حياتي
0: تكرم عينك
1: لأن كان هيك وكان هيك كلنا ندمانين مش مطرح معين مرسي love you
0: love you more de rien اوكي حبيبي فينا نحكي عن فيلم السينا يلي نازل جديد بالسينا فيك تبعتي لي الفويس حتى نسمعه انا والمستمعين وهيك ننبسط فيه روزي الخولي رفقة زير سونيا عباس و اي اوكي بعتي لي الفويس واكيد بنحكي عنه خبرينا قصته وين نازل كرمال اللي بيحبوا خاصة انه based on a true story so خلينا نحكي هيك نحن والمستمعين عنه إليك كريستينا.

0: الأساسية اللي بنا منيحة. وأكيد الفيلم بدوي على رسالة وعلى توعية كتير حلوة، فنحن نطلب من كل العالم تنزل تحضره وتشجع الإنتاج اللبناني.
1: أكيد.
0: وكتير حلو أنه الفاميلي تنزل تحضره، لأنه هلأ بتعرف السهر بلبنان وكل هالأخبار صار عالم عم تنجر بلا ما تحس، فهيدا الفيلم بالذات فيه توعي وفيه رسالة كتير حلوة لكل العالم. سو بدعي الكل ينزل يحضره ويشجعوا الإنتاج اللبناني ويعطونا أكيد رأيهم.
1: سو نحن كمان لازم نروح ونحضره مشان نشوف هالقصة الحلوة، لأنه فيها من وراها رسالة كمان. فلكل الناس كمان اللي بيحبوا يحضروا سيني، هيدا الموفي اسمه سونيا The Trip based on a true story by مارسيل خضرة، وأكيد لازم نشجع الإنتاج اللبناني.

لنضل بنفس الأجواء رح ننتقل لفقرتنا الثانية. بس بلبنان. بفقرة بس بلبنان بدي أخبركم خبرية طبعا عرفتها من شخص صارت معه. شاب كان فايت على مشروع بحر ومعه أرجيلة، فقام السكيورتي قال له أنه ممنوع يفوت الأرجيلة معه على البحر. قام الشاب سلم على السكيورتي وحط له مصاري كبسه بإيده، ما بعرف قد ايه حط له. فشو قولكم صار؟ شو كان الجواب؟ يا أهلا وسهلا فيك يا أستاذ، بس دير لي بالك ما تخلي حدا يشوفك. هيدا بتصير بغير محلات ولا هيدا 100% بس بلبنان؟

0: ذكرت هلأ خبرية لما كنت ببرشلون، كنا ببحر طويل عريض، بحر يعني أو الدور على الرملات، وبهيدا البحر ممنوع التدخين، not even ايكوس not even سيجارة، على البحر ممنوع. وحدا فكرك بيسترجي انه يولع سيجارة او يدخن؟ يعني عن جد انه شوف القانون برا، لما بيكون في قانون ما حدا بيسترجي يتعدى على القانون او يبرطل السيكوريتي او الشرطة، اما عنا هو حدث ولا حرج. خلينا نسمع ريتا.
1: هاي كيفكم؟ انا كثير اشتقت لكم وفلي من الشغل، وميرسي كثير عغنية وائل كفولة انا ورفقات الشغل، من بوزكم لكم ميرسي كثير ولين باركة
0: حبيبة قلبي يا رتروت، يعطيك الف عافية. وكمان بيقلك تكرم عينك دي جي دي دروب.
2: عصير الدج البني يا رول، ناطرين 28 سبتمبر عنار عنار يا رولتي.
0: يلا يلا، وبكرا ان الله راد بدي اعرف ارائكم باول حلقه من برنامج بهوستة لميا اللي رح ينزل ب 28 الشهر باذن الله.

تصدق أو ما تصدق لليوم بيقول المثل بتجيب الدب عكرمك. اسمعوا هيدا الخبرية. في مرة عملت 25 حساب على انستغرام، كل حساب باسم وصورة بنت مختلفة، كرمال شو؟ كرمال حضرتها تحكي مع جوزها وتختبر إخلاصه ينوسه. يعني عملت له 25 اختبار، مش اختبار واحد. الصدمة وين؟ إنه جوزها المصون رد على 25 بنت كلهم. خي حاب شوف شكلها، يعني اشتريت المشكل شرية. طب إنه شو بدك بهالموموعة؟ ما عرفتي وحاسك قلبك ضرورة تسمسمي؟ شو رأيكن؟ شي مرة شي واحدة منكن فكرت تعمل هيدا الشي ولقطته؟ ما بدي أقول قدام حدا.

بقول انه كان لازم هيدا المدام تصور جوزها فيديو وكان راح فايرل على السوشيال ميديا بس على منظره لما خبرته انه هي ال 25 بنت. اكل الضرب المعتر اكل بالملعقة. كانت بحاجة ل 25 حساب لتتأكد ما بكفيها حساب واحد او اثنين يخرب بيتها خربته بإيدها 100%. أنا مضطرة

0: نسمع فويس
1: مجدلين. عم جد ولدي شئنا تافهة، كان فيها تسألو وتصارحو وخلصت. عن جد تافهة
0: بلا ما تسألو بلا ما تصارحو، عارفتو انه بيخون. لشو لشو
2: انت شوفي فضوتهم اثنيناتهم قاعدين، واحدة فاتحة 25 حساب والتاني قاعد يرد عليهم.
0: يعني شوفي شو مبسوطين بحياتهم صراحة، يعني مش معقول. هلو اي مس يو مور مور. يا عمي عم تجوا مأخرين على المدرسة ليش؟ على الصف على الصف. هلأ شكلك خلصت شغل. يعطيك ألف ألف ألف عافية.

الولاد منيح اللي في انت بيها العجقة ولك عمي انا لشو انا لمين لألكو لازم تنبسط بده 25 وحدة تينسو اياها الياس رهيب رهيب

0: عم نكفي وعم نسمع شربل.
1: والله يا رولا هيدا اكيد عارف انه هيدا مرته اللي عم تعمل فيه هيك ليمكيه اكثر رد عليهم كله.
0: ما هيك وقديش بده يكون بندوق وذكي كمان عم نسمع.
2: ولادتي في رجال قلبهم كبير كبير كبير بيسعوا كل 20 وحدة سوا عادي يعني ما في مشكلة، المهم انه انت تكوني المميزة بيناتهم. أنا بالنسبة لي بتوقع يعني إذا كان ولا بده يعني شخص عجبني بكل شيء بس عنده هاي القصة، أنا أكثر رجال هيك للأسف، بس أنه مثلا ممكن إذا كان في احترام لي قدام الناس التانين أتقبل الموضوع وخلص يعني ما اللي بده إياه، النهاية هو رح يتحاسب على هذا الشيء ما أنا.
0: ما هيك؟ هو بيتحاسب، أنا ما دخلني. العصفورة خبرتني أنه حبيبة قلبي سابين نحاس عم تسمعنا هلأ ومنزل ستوري، أنا بعد ما شفتها هلأ بشوفها بس على البريك. بدي أقول لك سابين بحبك من هون لعندك قد الدنيا. I love you love you love you love you سابين.

0: كمان رح نسمع فويس جديد.
1: عندي مساكي انا اخيها الصوت جماله والوانه لكي بشرفك. بس هاي اخر واحدة حكيت هاي سألينا يا عزبة مجوزة
0: عزبة.
1: عجبني رأيها, عجبني وجهة نظرها. اذا سنجل لنباشر,
0: إذا سنجل بتباشر. حبيت قديش إنه هي open minded وروح رياضية, إنه لو عنده 20-25 بنت الرجال تبعولا, المهم هي اللي تكون مميزة بيناتهم. أوكي not bad. رح نتوقف مع آخر بريك بحلقتنا ومنرجع منتابع والعاني.

0: سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: ليو هو الحليب.
1: عم حس اني غريبة.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهل
0: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعني

طلعت لقيت لورا تحت على الأرض قلت بدري شو صار. على كل حال يا أحلى عالم بالعالم وصلنا لختام حلقتنا لليوم. أنا بدي أقلكم انبسطت فيكم وبأصواتكم من قلب قلبي. بدي أرجع وجه تحية كتير كبيرة لحبيبة قلبي ميلاي مزرعاني وبدي أقلها إنه انبسطنا كلياتنا فيها مبارح وإن شاء الله منشوفها دايماً. وبدي أقول مرسي لبروديوسر البرنامج لورا صليبة حبيبة قلبي يعطيك ألف عافية عم بارح وعلى كل أيامك معي والشكر الكبير بيكون لحبيب القلب دي جي دي دروب. من قلبي بحبك سامحك أغلاط صغيرة سخيفة ما العازي ما بيأثر. I love you نوال. وكمان بدي أقولكم لكلكم أنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا بلبنان ببرات لبنان بدي أقولكم أنا بحبكم من قلب قلبي. موعدنا بيتجدد بكرة إن الله راد بنفس الوقت على الساعة 5 ببرنامج والعاني كونوا كتار. See you tomorrow. Bye bye.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبد
1: لا بلشي على... بنور حجار
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو
2: أغاني دوت كوم أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100 تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني زوروا أغاني أغاني دوت كوم وكونوا

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربورو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي يعني مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
2: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
5: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
6: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
7: عن جد اشتعنا للبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
8: ولا رح بطل القصلي.
9: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: موريتا موريتا.
1: نهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا موريتا موريتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا موريتا موريتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
1: بدنا نزول.
0: عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس

0: بتعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: أغاني فرب.

اخدوا قلبي.

نرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطل، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعبورت، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

طرب على أغاني أغاني.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صارت ستة. بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعون أغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: لحنا شو بتحب شربول، لحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه، انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: سبك.
1: أغاني لا لا لا لا لا لا. تبرد تبرد تبرد تا. تعبولي تعبولي تا.
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

هاي شوية هون تعبة ورتعة ورتعة لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: خبرني موديلكم وألوانكم.
1: تخيل صوتك أنت دوا للناس.
2: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
0: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب هيدا.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: عندكم اعلان يسيب بنسبه استماع 76%؟ بقى لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: لاول مره لايف تي في ريميكس. أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك أستوران في الدنيا وندور؟ رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: يا مايو يا النظرة وحدة خليني أدوب.
1: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
4: طب الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
1: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
1: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
1: جوا قلبه وجوا لايف.
0: من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني

0: ما بيحب الشريك. لو كنت ورقة بتمضي أنا كنت هبقى شيك، لو شفت أي فرخة أكيد ساعتها هبقى ديك. لو كنت جن مستحيل كنت أبقى ميكس وأحط إكس على الميلاد وهدخل أي بنت شيك.
1: لو كنت يوم وفات كنت أبقى يوم تلات، مش عايز أكون كلام أنا عايز أكون سكات.

0: دفتر كنت هبقى دفتر انصراف، انا كنت هبقى حاجة جامدة بين حاجتين ضعاف. لو كنت وجبة طبعا عمري ما كنت هبقى سوشي، لا اسف ملمس سوشي او اقرب منه حتى، لو نطق قصادي عمري ما اكل منه حتة.
1: لو كنت عين مغمدة كنت هبقى برضو شايفة، لو كنت كلمة هبقى صادقة مش هبقى زايفة، لو كنت لمبة كهربك وعليك مش هبقى خايفة، لو انت اكرم حسني لا معلش انا برضو حايفة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لك ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مضيقة.
4: ملعانة ملعانة.
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
5: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: كان دايما غير مع اغاني اغاني
1: تحكي وتحكي له دلعنا يا ما دلعت له
0: عيشوا احلى اجواء الويك اند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعه 9 المساء والاحد ابتداء من الساعه 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع الاغاني جديد ماهر جاه صوره

0: إنها الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا

0: إنها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: واعيين يا شربول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمعنا طبيعي مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شربل سعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: بدنا نزوم.
1: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر.